الآن موعد أذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. إلهي، بعد أن سمعنا نداءك نفر إليك ونلتجئ إلى رحمتك، نخشع لعظمتك ونتوب إليك من كل ذنب وتقصير. اللهم لا تردنا عن الباب، ولا تحرمنا طيب القرب، واجعلنا ممن تسمع نداءهم فيجابون، وترى دموعهم فترحمهم وتغفر لهم.
1: عيش حياتك، خليك شباب. شبيبة FM 97.5 و 98.5.

يضحك شبيبة أف أم عيش حياتك.

0: 97.5 مسقط و 98.5 صلالة.
1: والمسلمين كبر الله.

0: شبيبة اف ام 97.5 مصر و 98.5 صلالة.
1: ابناء عمان الاوفياء، ان الانتقال بعمان الى مستوى طموحاتكم وامالكم في شتى المجالات سيكون عنوان المرحلة القادمة.

بعدك الغيث إذا الغيث هما. يا زمان الوصل في الأندلس لم يكن وصلك إلا حلما في الكرى أو خلسة المختلس.

ويا صباح المحبة وصباح السعادة وصباحكم تفاؤل المستمعين الأحبة لكل من مثبت الموجة على الشبيبة على 97.5 في مسقط شمال وجنوب الباطنة، وتحياتنا أكيد لكل من يسمعنا في ظفار أرض اللبان على 98.5. وأكيد هذه تحياتنا الصباحية نوجهها كذلك لكل من يستمع للشبيبة ويشاهد أيضا الشبيبة عبر مرئيات الشبيبة، سواء كان عبر منصة إكس أو أيضا عبر اليوتيوب. صباحكم تفاؤل، صباحكم بداية جديدة، ومع أول لحظات هذا اليوم أكيد دائما مثل ما عودناكم في صباح الشبيبة نرسلكم هذه الكلمات اللي تمنحكم أكيد طاقة أجمل. صباح الخميس صباح يحمل راحة نهاية الأسبوع، طبعا الحين خلاص الويكند جاي يا جماعة الخير، فنقدر نحن نقول وداعا للتعب وداعا للضغوط وأهلا بالاستراحة وأهلا بالإجازة وأهلا بالطلعات الويكندية. بس إيش رأيكم بس لما نقول طلعات ويكندية، كيف تستوي طلعات ويكندية؟ ما أعرف، بس صح هذا مسمى نخليها طلعات ويكندية. أكيد هذه تحياتي أبرار المشيفري في الإعداد والتقديم، وأيضا تحيات عهد الزجالي في الإخراج المرئي. إذن خلاص يوم الخميس وصلنا لآخر محطات أسبوع العمل، ويمكن كثير منكم اليوم كان ينظر يعني ويتريى الويكند في أسرع وقت، وما أنا الوحيدة أتوقع لك أنت تريى الويكند. خلونا اليوم كذا نستمتع بيوم الخميس ونبدأها بابتسامة رائعة وبابتسامة جميلة، وعشان كذا ولأن الخميس الونيس فنحن اليوم موضوع حلقتنا عن الويكند. هل أنت من النوع اللي تحب أنك تطلع في الويكند، ولا تحب كذا ترتاح وتشوف أن الويكند وخلال هاليومين يعني كذا فرصة أنك أنت تكون تعيش في هدوء وتعيش في استرخاء؟ إذن على 94777975 هذا موضوع حلقتنا لليوم، هل تفضل في الويكند الهدوء والاسترخاء ولا الطلعات والجمعات؟ نصبح أكيد على إبراهيم النعمي، إبراهيم النعمي طبعا صحفي نوجه لتحية، يقول صباح الخير والنور، صباح التفاؤل والهناء، صباح كل السعادة. نصبح عليك أستاذ إبراهيم، كل التحية لك يا أم تالا، تقول صباح الخير والسعادة أبرار ولجميع مستمعي الشبيبة. أيضا نصبح على سعد ونصبح على عنود، وأيضا نقول لك صباح الخير يا ريم، وصباح الخير أيضا يا هدى اليعربية، وصباحك محبة يا ريهام. ومحمد البلوشي نوجه لك تحية، وسند العمير، وكذلك نصبح أيضا على كل المستمعين.

ويا صباح المحبة وصباح السعادة، والله يوفقكم يا رب ويحفظكم في مشاويركم الصباحية. ويمكن البعض ساير الحين دوامة، والبعض ساير بلادهم، قال بعيد عن الزحمة وأفضل أني يعني كذا استثمر واستغل وقت الصباح أني أسير البلد. فوين ما كانت مشاويركم نقولكم إن شاء الله أتمنى لكم كذا قضاء وقت ممتع مع مشوار صباح الشبيبة. إذن على 9477797 أكيد في انتظار مشاركاتكم على موضوع حلقتنا لليوم. هل تفضل الويكند، وهذا الويكند بالتحديد مستمعين الأحبة، هل تفضل يكون فيه هدوء واسترخاء، ولا تحب كذا الطلعات والجمعات وصوب الاستراحات والشاليهات؟ أنا حبيت القافية والله، عاد أحيانا يوم تضبط معي تضبط ترى. إذن أكيد اليوم اللي نبدأ فيه نحس أن نحن فعلا اقتربنا من مساحة ننتظرها طول الأسبوع اللي هو يوم الخميس. أكيد دايما يوم الخميس والويكند بشكل عام ومستمعين الأحبة هو مساحة للراحة والابتعاد أيضا عن المواعيد، مواعيد العمل والالتزامات العملية. وأكيد الحين طبعا ما أن أغلبكم موسم الأجازات الصيفية، ممكن وصلنا نحن مشاركات يقولون نحن الحين أجازة، ماخذين أجازة طبعا تتزامن مع أجازة أبنائهم كأجازة صيفية، فتختلف أكيد خطط الناس للويكند. هناك اللي يعني يدور ويبحث عن مكان هادي، مثلا يقولك أنا بروح أحجز منتجع لوحدي وأقعد كذا في شيء من منتجعات عماننا الحبيبة، والبعض يقولك أنا ساير صوب صلالة له 3 أيام قبل العمل، والبعض الثاني لا، البعض الثاني يقول إن أجمل لحظات الراحة وأجمل لحظات الويكند تكون مع وسط الناس اللي أنت تحبهم، وأيضا مع جلسة الأهل وطلعة مع الأصدقاء، أو أيضا تجربة جديدة تغير روتين الأسبوع. فهنا يانا السؤال، وهنا يكمن السؤال مستمعين الأحبة، هل الراحة بشكل عام، الراحة خصوصا في الويكند، معناها دايما الهدوء، أو أن بعض الأشخاص فعلا يلقون راحتهم الحقيقية في الحركة والتواصل؟ وفي دراسة طبعا من علم النفس يشير إلى أن طريقة استمتاعنا بأوقات الفراغ تختلف حسب شخصياتنا واحتياجاتنا النفسية. وفعلا ترى مستمعين يعني مثلا الشخص الاجتماعي وايد يقول لك إن أنا يعني يحلالي الويكند بلمة ربعية بلمة أهلية، لكن الشخص اللي شوية انطوائي أو اللي ما يفضل وايد إن يختلط مع الناس تلقاه يقول لك لا، أنا الويكند معي إن أكل في البيت وأكون إنسان بيتوتي ويعني أسوي الجدول بروحي في البيت وأكون وحدي. فإذا البعض مستمعين الأحبة يستعيد طاقته لما يبتعد قليلا عن الضغوط ويبتعد قليلا عن الناس، والبعض الآخر وايد يحس بالسعادة لما يكون كذا محاط بمن يحب. لذلك يانا هالسؤال ويعني ونسألكم اليوم، هل تفضل في الويكند الهدوء والاسترخاء ولا الطلعات والجمعات، وليش؟ على 9477797 طبعا تحية لك يا سامي العبدلي. سامي العبدلي يقول تحية خاصة، طبعا تحيات وسلام لجميع المستمعي الشبيبة وبالأخص لكل من يعرف سامي العبدلي، وتحية خاصة لأخي يعقوب السيابي ولأبو إياد إشيادي ومحمد المنصوري وصادق البلوشي ومحمد عبد الله النعبي. ونصبح أيضا على عبد العزيز العبد الله من دولة قطر، نوجه لك تحية عبد العزيز ولكل أهالينا في قطر، فيقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله صباحك الأخت أبرار ولكل مستمعي الشبيبة. عبد العزيز العبد الله من قطر، وبخصوص موضوع الحلقة وبصراحة موضوع جميل، أنا رأيي الشخصي طبعا موضوع حلقتنا مثل ما ذكرت لكم مستمعينا، هل تفضل في الويكند الطلعات والجمعات ولا الهدوء والاسترخاء؟ فعبد العزيز العبد الله يقول لك انه هو يميل اكثر الى الهدوء والاسترخاء في الويكند، وذلك بعد اسبوع مليء بالعمل والانشغالات، فيحب عبد العزيز العبد الله ان يكون الويكند فرصه لاعاده شحن الطاقه، مثل جلسه هاديه وجلسه تناول كوب قهوه او شاي او مشاهده فيلم سينمائي او قراءه كتاب او المشي في مكان هادي.
ويقول إن هذا الشيء ساعد على بدء الأسبوع الجديد بذهن أصفى، لكن هذا لا يعني إن هو إن عبد العزيز العبد الله يرفض الطلعات والجامعات إذا كانت مع أشخاص مقربين وفي أجواء مريحة، فهو يستمتع أيضا يعني بطلعاته بطلعات الأصدقاء. فيقول أيضا عبد العزيز العبد الله إن الهدوء في الويكند يعطيه فرصة يرتب أفكاره ويرتاح بعد ضغط الأسبوع ويستعيد طاقته بعيد عن الزحام والانشغالات، فيحب الأوقات البسيطة اللي تمنحها راحة نفسية، لكن أحيانا أيضا يحب الطلعات الجميلة. فيعطيك العافية يا عبد العزيز العبد الله. وصاحب الرقم آخر الرقم 0456 يقول بعيدا عن موضوع اليوم، بس اللي مع حل النوم يخبرنا، لأن بصراحة لازم نقنع أن النوم أن كأس العالم خلص وحاض ضحكة. يا جماعة كأس العالم مثل ذكرونا يوم رمضان، لما يعني بعد رمضان نحن نحاول كذا نبرمج عقولنا أن ترى تغير الروتين كذا، بعد نفس الشيء على كأس العالم. تحياتنا لك يا أسعد. أسعد يقول كل ثمرة كل ثمر كل ثمر سعيد صاه غالي، وثمرة من حلاه ما حتى زرعك عن يموت. يا أسعد أنا بصراحة بيني وبينك ما فهمت الأبيات، بس أسعد يقول إنه هو يسلم سلاما غالي سلاما يتفتف جبل حتى. أوكي يعني سلام كبير طبعا للمستمعين من أسعد، ويقول الويكند ما يحلى غير بلمة الأهل وزحمة العائلة، والله يديم أهلك يا رب يا أسعد. تحياتنا لك ونصبح عليك يا هدى اليعرب. يا هدى اليعرب تقول صباح الخميس الونيس وقت الطلعات وزيارات وصلة الأرحام، جميل يا هدى اليعربي. إذا هدى اليعربي تفضل في الويكند أن تقضيها في الطلعات والزيارات. تحياتنا لك يا الحضرمي. الحضرمي يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مع إشراقة هذا الصباح نسأل الله أن يرزق الجميع يوما مليئا بالخير والتوفيق والطمأنينة. اللهم افتح لنا أبواب الرزق والسعادة واجعل هذا اليوم بداية لأخبار جميلة وتحقيق للأمنيات. معكم الحضرمي، كل التحية لك يا الحضرمي. ونصبح أيضا على الزميلة أشواق العمري ونقول لك صباحك سعيد وويكند سعيد أيضا يا أشواق. تقول أشواق صباح الخيرات والبركة أبرار. أشواق تفضل الطلعات وكسر روتين العمل يجدد الطاقة الاجتماعية والنفسية. يعطيك العافية يا أشواق وانت منالك يوم ويكند سعيد. أوكي أسعد كان يعني قايل فن الميدان، واسمح لي يا أسعد ترى أنا والميدان بعيد كل البعد. إذا المستمعين هل تفضل في الويكند الطلعات واللمات ولا تفضل الهدوء والاسترخاء؟ الشعيب يقول يأتي الويكند بعد أيام من العمل والالتزامات ليمنح الإنسان فرصة ثمينة لالتقاط الأنفاس. فعلا والله اتفق معاك يا الشعيبي، خصوصا ان الويكند وايد فرصه ان نحن نشحن طاقتنا نجدد روحنا وايضا نستعد فعلا حق الاسبوع اللي بعده بطاقه اجمل. وام تالا تقول الطلعات حلوه في الويكند بس ما في هذا الحر، وطبعا كانت هي تضحك وتقول ان راح ننحرق. والله يا أم تالا الحين نحن عندنا فرصة بس أن نسير صوب خريف ظفار أو أيضا صوب الجبل الأخضر أو أيضا عند المولات أكيد. وعلى طار المولات الحين مول عمان كأني شايف أنه مسوي كذا فعالية، فجميل أنه يعني أغلب المولات الحين يستغلون الوقت وقت إجازة الأطفال. ويوسف بن عبد الله نوجه لك تحية. يوسف بن عبد الله يقول صبحكم الله بالخير وصباح السعادة وصباح الحس الجميل، كل الشكر لك يا يوسف بن عبد الله. إذن مستمعينا هذه كانت موضوع أو هذا موضوع حلقتنا لليوم، فشاركونا على 94777975.

0: حياتك. وخليك شبابي. جميلة أف أم. عيش حياتك وخليك شبابي.
1: عيد ميلادي قرب، فكرت في هديتي؟
2: أيوة، هيونداي عندهم حملة صيفية مميزة مع توفير يوصل إلى 500 ريال عماني، وأزيدش إنه عندهم مزايا حصرية لعملاء الولاء.
1: هيونداي.

0: جديدة؟ إذا هذه الهدية طبعاً بحبها.
1: هذا الصيف خلي مناسباتك مميزة أكثر مع هيونداي. استمتع بتوفير يوصل إلى 500 ريال عماني مع التأمين والخدمة والتسجيل على مجموعة مختارة من سيارات هيونداي. زوروا أقرب صالة عرض هيونداي اليوم واكتشفوا السيارة اللي تناسبكم. هيونداي، رحلتك تبدأ من هنا. تطبق الشروط والأحكام.
2: تبحث عن تجربة مصرفية حصرية مميزة؟ استمتع بدخول غير محدود إلى صالات المطارات وخدمة التوصيل من وإلى المطار، وخصم 50% على طلبات وفوق سينما، واسترداد نقدي يصل إلى 5% على مشترياتك مع بطاقة فيزا بنت الائتمانية من البنك الوطني العماني. تفضل بزيارة أقرب فرع لتقديم الحصول على البطاقة اليوم، واستمتع بتجربة مصرفية حصرية.
3: في رحلة تبدأ بخطوة، خطوة تفتح أبواب الفهم وتصقل الشخصية، المكان اللي تتنفس فيه المعرفة وتتحول فيه القاعات لمساحات من الإلهام، المكان اللي يكتشف فيه الطالب ذاته قبل ما يكتشف تخصصه. يكبر الحلم وتنضج التجربة وتتشكل العقول، هناك تبدأ الحكاية، في جامعة صحار، خطواتك الأولى نحو مستقبل أكاديمي واعد. اكتشف برامجنا الدراسية المتنوعة عبر موقعنا الإلكتروني أو تواصل مع مركز الاتصالات 26850100.
4: أنت تستمع لبرنامج صباح الشبيبة.

أسعد الله صباحكم وأوقاتكم يا رب العالمين، توصلون بالسلامة لمقاصدكم يا رب العالمين. إذن على 94777975، هل تفضلون الويكند طلعات وجمعات ولمات، ولا تفضلون هدوء واسترخاء وتقعدون في البيت؟ كل التحية لك يا صبيح. صبيح يقول أسعد الله صباحكم عائلة الشبيبة الجميلة ومتابعين الشبيبة، وعسى الله يوفقكم ويسعدكم ويرزقكم من حيث لا تعلمون. آمين يا رب يا صبيح. وبخصوص مشاركة صبيح، صبيح يقول أفضل الجمعات في الويكند وخاصة تجمع الأهل، تحدثوني عن الجمال، أحدثكم عن لمة عائلتي التي لا اقتباس يصفها، فهي السعادة التي تغني عن ألف شيء في الدنيا. يا سلام عليك صبيح، الله يديم يا رب يعني كذا نهاية، أو يديم هذه اللمات والجمعات في نهاية كل أسبوع. كل التحية لك يا سعد. سعد يقول صباح الخير وصباح الجمال وصباح الوناسة وصباح الخميس، أجازة سعيدة للجميع. ويقول أيضا سعد درب السلام، أكيد يوم الخميس زحمة بدون سرعة، ربي يحفظكم. الزحمة عاد تعرف متى يا سعد؟ وقت العصر وقبل المغرب، عاد خلاص هني الشارع يوقف. وأيضا سعد يسلم عليكم ويسلم على كل مستمعي الشبيبة، ويقول أصبح على أبرار المشيفري وعهد زجالي، وأنا شخص أحب في وقت الأجازة أحب أخلي يوم واحد أكون مع أصحابي على الألعاب الإلكترونية أحسن من إزعاج الأطفال. يعني يا سعد أنت من النوع اللي تحب كذا جلسة البيت. وأما سعد الحبسي يقول دعوا الالتزامات جانبا وابدأوا في صناعة الذكريات الجميلة في الويكند. يا سلام عليك يا سعد، بصدق نحن في أيام الأسبوع نقدر نحن نصنع ذكريات أيضا جميلة، بس بيني وبينكم في الويكند تكون الذكريات أجمل وأجمل طبعا. إذن مستمعين اللي يفضل الهدوء والاسترخاء في الويكند، فأنا هنا بسألكم، هل باعتقادكم أن الهدوء والاسترخاء هو رفاهية ولا حاجة ضرورية؟ يعني بعد أسبوع مليء بالعمل والبعض أيضا دراسة والبعض التزامات، يحتاج الإنسان إلى فترات أكيد يستعيد فيها طاقته الجسدية والذهنية. وتشير دراسات في علم النفس والصحة السلوكية مستمعينا إلى أن أوقات الراحة المنظمة تساعد على تقليل مستويات التوتر وتحسين القدرة على التركيز واتخاذ القرارات. فالدماغ أيضا يحتاج إلى فترات يقل فيها الضغوط المستمر حتى يعيد ترتيب المعلومات ويستعيد نشاطه. ولهذا نجد أن بعض الأشخاص مستمعين يفضلون قضاء الويكند بهدوء، طبعا مثل النوم الكافي. يقول لك أن هذا الويكند بستغل أني بنام نوم كافي، والبعض يستغله في رياضة المشي، يعني يكون أوكي هو قاعد في البيت بس يخصص له وقت كذي، يعني مثلا بعد مغرب لما الوقت يتعدل أو الجو يتعدل يصير كذي يعني يتمشي في الحارة أو في ممشى حارتهم. وأيضا البعض يقول لك أن أنا أستغل الويكند في قراءة كتاب وفي البيت، والبعض يقول لك في مشاهدة فيلم أو حتى الجلوس مع العائلة في أجواء وايد بسيطة. إذن يعني كذا مستمعينا، معناتها أن الراحة ما تعني بالضرورة عدم فعل شيء. أحيانا يكون مثلا لما تصير لمكان هادئ أو ممارسة هواية محببة، أكيد هي طريقة فعالة لشحن الطاقة. وبقولكم بعد على معلومة راح تسعدكم، أن تشير أبحاث في مجال النوم والصحة النفسية إلى أن الحصول على فترات منتظمة من الاسترخاء أكيد يساعد الجسم على تنظيم التوتر، خاصة للأشخاص اللي يعيشون أسبوع مليء بالمسؤوليات. فهل تحس أن الهدوء في الويكند مستمعين يعيد لك طاقتك فعلاً؟ على 94777975 نقرأ مشاركاتكم. يقول أسعد الحبسي أن الهدوء والاسترخاء في الويكند حاجة ضرورية عشان يطرد الطاقة السلبية اللي كانت في طول الأسبوع. أتفق معك يا أسعد.
كل التحية لك يا أبو علي الرديني. أبو علي الرديني يقول إذا ما كان هدوء واسترخاء في الويكند فمتى راح يكون؟ يعني بصراحة والأجواء متعبة يحتاج هدوء واسترخاء. تحياتي أبو علي الرديني من السويق الحجيرة الساحل. تحياتنا لك يا أبو علي الرديني. إذن البعض اتفق يقول إنك إن جميل لما الواحد كذا ياخذ راحة من الشغل. وأيضا البعض يقولك لا، يقولك أنا خلاص صرت وايد يعني صرت أشتغل وتعودت على الشغل. واحد المشاركات يقول إن للأسف أنا دوام في الصحراء، فنقولك يعطيك العافية وأكيد قواكم الله لكل اللي يشتغل وهو في الويكند. نصبح عليك يا يحيى بكل خير، وأيضا نصبح على اللي تابعنا من السعودية من مدينة حايل، كل الصباحات السعيدة نتمناها لكم، وصباح الخير أيضا لك يا صالح، وصباح الخير يا عماد. عماد يقول صباح النشاط وصباح الراحة لمستمعي الشبيبة. الزعابي مشاركتك كأنها ناقصة ورسالة ناقصة، فيريت تشاركونا أكيد على 94777975.

تعرفون البعض اللي مثلا ما قادر يطلع في الويكند يقدر اوكي يشوف مثلا او يعني مثلا يشوف محتوى هادف في السوشيال ميديا يكون ما متعود أن يشوف هذا المحتوى، بمعنى يكسر روتين المشاهدة. يعني ذكرهم متعود أيام الأسبوع مثلا ما يتابع غير مجرد مثلا سنابات أو ما يشوف غير الإنستغرام، يشوف فيلم جديد، فيلم إنه هو يعني إذا هو يفضل مثلا أفلام الأكشن هالمرة يغير يشوف أفلام في الخيال العلمي، فهذا كسر الروتين وهذا يعني شوي إنه معناته إنه يستمتع في الويكند. وأيضا بخصوص اللي يحب الطلعات والجمعات في الويكند، فهنا أنا أسألكم إن هل تعتقدون أن الطلعات والجمعات يعني وايد مهمة في الويكند؟ وبرأيكم ليش نحن نحتاج نتواصل مع الآخرين؟ لأن أغلب الأجوبة يقول لك إن هناك يعني لاحظنا هذا من مشاركات المستمعين، هناك أشخاص يشوفون إن أجمل طريقة للهروب من ضغط الأسبوع هي الخروج والالتقاء بالناس. وأنا أتفق معاكم يا جماعة، لأن يعني ترى العلاقات الاجتماعية هي مو مجرد فقط وقت ممتع، هي لها تأثير أصلاً معروف للعلاقات الاجتماعية تأثير مهم على الصحة النفسية. وأيضاً تشير أبحاث عديدة في علم النفس الاجتماعي مستمعينا إلى أن وجود علاقات داعمة سواء كان من العائلة أو من الأصدقاء يرتبط بمستويات أعلى من الشعور بالسعادة والانتماء في جميل الويكند تقضي بين ربعك وبين أهلك. وأكيد نحن عارفين مستمعينا أن الجلسات الاجتماعية والضحك وتبادل الحديث وصناعة الذكريات كلها أمور تساعدنا نحن على الشعور بالترابط وتخفيف الإحساس بالضغط. عشان كذا نحن نلقى مستمعينا وفي ناس وايد أتوقع كلنا نحن أغلبنا يتريى الويكند ما عشان بس الراحة من الناس أو أنه يقعد في البيت، لا يتريى الويكند عشان يلقى بأشخاص يعني ممكن ما شافهم خلال أسبوع كامل، عاد خصوصا نحن في مجتمعاتنا العمانية ومجتمعاتنا الخليجية ككل. فأكيد الزيارات والجلسات العائلية نعتبرها نحن جزء مهم جدا من نمط الحياة لأنها تقوي الروابط وأيضا تحافظ على العلاقات. فإذا اللي يسمع الحين للشبيبة، هل تحس أن طلعة بسيطة مع أشخاص تحبهم ممكن يغير مزاجك للأفضل أو لا؟ على 94777975 يقول أسعد الحبسي، الويكند يومين وتبى تسوي فيه كل شيء، تبى تسهر وتنام على راحتك وبعد تبى تطلع وتبى ترتاح ويضيع وانت ما تدري شو تسوي بالضبط. فعلا يا أسعد، حتى أنا دائما أقول يا أخي ليش ما يكون الويكند عبارة عن 5 أيام ويومين عمل؟ طبعا أنا أمزح شوية أبالغ، لكن صح يعني شوية الويكند تحتار أحيانا، تقول مني تبى أنت تسهر تبى تستمتع وتطلع مع ربعك وتقعد لين الفجر، ومني تحس أنك لا أنت تبى يعني ترتاح وتريح جسمك، فتكون أنت أصلا محتار خلال هاليومين هيش تسوي. كل التحية لك يا يوسف عبد الله بن شهداد. طبعا يقول يوسف عبد الله بن شهداد، صباحكم الله بالخير وصباح الويكند الجميل وصباح الحس الجميل في الشبيبة اف ام للاستاذ ابرام شيفر، الله يسعدك يا يوسف. يقول يوسف، الويكند يعتبر فرصتي الالماسيه وليست الذهبيه. والله يا يوسف كلنا نحن نعتبر الويكند فرصه الماسيه. فيقول فيه أقضي أشكال متنوعة من الممارسات الحياتية المهمة اللي ما أقدر أني أسويها في أيام الأسبوع، وعلى رأسها الخروج لقضاء أجمل أجواء في زيارة الأرحام والأصدقاء والجلوس في الكافيهات الهادية مع ابناء خالتي أو صديقي الخاص الذين علموني أن لا أنام أبدا الغفوة بعد وجبة الغداء، يعني أنه أوكي بعد وجبة الغداء يصيرون الكوفي وما ينام. بعد يقول حفظكم الله واسعدكم جميعا مستمعي الشبيبة، تحياتي يوسف بن عبد الله بن شهداد، كل التحية لك يا يوسف. إذن مستمعين طبعا يعطيكم العافية على هذه المشاركات الجميلة والمشاركات الرائعة، نحن مستمرين في قراءة مشاركاتكم، مستمرين أيضا في طبعا كذا يعني بمشاركتكم هذه الفقرات الصباحية في صباح الشبيبة، فقرات متنوعة وفقرات مختلفة، لكن بعد الفاصل.

0: وخليك شبابي. قيد اسمك لتبادر بصوتك. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026 مع تحيات وزارة الداخلية. شبيبة أف أم، عيش حياتك وخليك شبابي.
1: أنت تستمع لبرنامج صباح الشبيبة

0: ويا صباح السعادة وصباح المحبة، أكيد نصبح عليكم جميعا لكل من يستمع للشبيبة على 97.5 في مسقط وشمال وجنوب الباطنة و 98.5 في ظفار، وتحياتي أيضا لكل من يشاهدنا عبر مرئيات الشبيبة وعلى منصات التواصل الاجتماعي. صباح الخير لك يا سعد، وصباح الخير لك يا منذر، وأيضا نصبح على عنود ونصبح على هدى اليعربي، وكذلك صباحك سعيد يا يوسف بن عبد الله، وأيضا نصبح على يحيى وعلى فيصل الحديدي، وكذلك صباحك خير يا سند المعمري. وكل التحية لك يا أبو خالد، وأيضا تحياتنا كذلك لماريا، وتحية أيضا لمسك، وأيضا تحياتنا لك يا إسماعيل بن سعيد، وأيضا يا صهيب وأبو نايف، وأيضا نصبح على حمد وعلى أسعد، أحمد يقول على 94777975 تشيك أيام تكون طاير من الفرح، وتشيك أيام كلها تحديات، الله يرزقكم الطاقة اللي فيها تعيشون وتتحملون ترضون. أحمد يعطيك العافية أحمد، والحين ما أنه ويكند أتوقع الجميع يعيش كذا برضا ويعيش براحة. ونصبح أيضا على سارة، وكذلك نقول لك صباح الخير لك يا مايد. وبخصوص موضوع حلقتنا لليوم، هل تفضل الويكند طلعات ولمات ولا هدوء واسترخاء؟ فيصل الحديد يقول الطلعات والجمعات لها جمالها بلا شك، وخاصة مع الأهل والأصدقاء وتغيير الجو، لكن الهدوء يظل له طابعه الخاص. فعلا ترى أحيانا في يعني في شيء من الويكند تحس نفسك أنت ما تبى تلاقي أحد، تحس أنك أنت بس تبى تقعد وحدك وتبى كذا تكون في البيت، وأحيانا يصادف أيام من الويكند أنك أنت تبى تطلع وتبى تتمشى، وأحلى شيء لما تلقى أحد يعني معك، حد من ربعك معك يعني معك بالجدول ويتفق معك أن عادي يطلع، لأن أحيانا أنت ودك تطلع لك ما تلقى أحد يعني عندك، والكل يقولك لا أنا مثلا رايح صلالة أو مثلا أنا مسافر. فحلو لما يكون صادف الويكند أن الشخص يكون معك ومنسقين الجدول مع بعض. نصبح أيضا على خلفان البطاشي على 94777975، هل تفضل في الويكند الهدوء والاسترخاء ولا الطلعات والجمعات وليش؟ فخلفان البطاشي شاركنا ويقول صباح الخير أستاذة أبرار، وكيف صحتك؟ عساكم بخير. نحن بخير، دامك بخير يا خلفان. يقول ربي يحفظ ويسعد ويوفق كل مستمعي شبيبة، آمين يا رب يا خلفان. وأما طبعا أكيد سالم المشيفري، نوجه لك تحية سالم، يقول صباح الخير، صباح الخير لمستمعي شبيبة. أنا بالنسبة لي الويكند فرصة أني أهدأ فيها، خصوصا بعد أسبوع من العمل، فأحب أني أكون في البيت، وأنا إنسان بشكل عام بيتوتي. يعطيك العافية يا سالم. طيب هنا نحن لما قلنا أن أحيانا في ويكند صادف مستمعينا أنك أنت تبى تطلع وتبى يعني تجتمع مع الناس وتلاقي أشخاص، وفي ويكند تحس نفسك لا تبى تقعد في البيت، فهنا السؤال لمستمعينا، هل التوازن بين الهدوء والجمعات هو الويكند المثالي ولا لا؟ وجماعة غششونا، اللي يقدر كذا يعني يوازن بين طلعات وبين أنه يعني يقعد أيضا مع نفسه ويعيش بهدوء، فكيف تقدر كذا تسوي؟ يعني كيف أنت قادر أنك ترتب أيضا وقتك في الويكند وتقدر أنك كذا تعمل هذا التوازن؟ لأن طبعا أكيد يعني اختيار واحد ممكن ما يناسب الجميع، وهذا اللي مستمع من مشاركاتكم مستمعينا، أن البعض يقول أنا أحب الطلعات واللمات بس أحيانا أحب الهدوء والاسترخاء في الويكند. فالإنسان فعلا يحتاج أكثر من نوع من الراحة، لأن كلها أصلا راحة، سواء أنك أنت يعني تطلع مع ربعك هذا بحد ذاتها راحة، وأيضا لما تكون أنت في البيت هذا أيضا راحة. فأكيد الراحة الجسدية يعني تحتاج إلى النوم والاسترخاء، لكن أيضا الراحة النفسية دائما يعني ما تجي هذه الراحة النفسية إلا طبعا لما تلاقي أهلك، لما تلاقي أصدقائك، ولما تطلعون كذا مكان وتتمشون وتكون في وسط تجمع وسط ازدحام من الناس. ومستمعين، ترى دراسات في السلوك الإنسان توضح أن التنوع في الأنشطة خلال أوقات الفراغ يساعد على الشعور برضا أكبر، لأن الإنسان لما يكرر نمط واحد دائما يحس بالملل والإرهاق. فيعني ممكن يكون الويكند المثالي للبعض يكون مثلا صباح هادي مع قهوته المفضلة، صباح هادي أنه يصير الكافيه بروحه وحده، أو أنه مثلا يشرب قهوته في البيت. لكن يكون مساء الويكند يكون مع أصدقائه ويسهر مع أصدقائه، أو مثلا اليوم الأول مثلا يوم الجمعة يكون يوم كامل للراحة، ويوم السبت يكون للزيارات والطلعات، أو العكس. أنا أتوقع يعني أتوقع الأغلب كذا يسوي، إن الجمعة يكون يوم للزيارات ويطلع وكذا، ويكون الجمعة فعلا إنه هو مستانس ويحتفل مع الناس اللي يحبهم يعني، ودائما يعني يحتفل بمعنى إنه يحتفل بالويكند، أو إنه يعني يعيش أجواء الجمعة فعلا مع ربعه وأهله. لكن يوم السبت غالبا يخليه كذا يوم كامل للراحة، عشان بس يعني يستعيد ويجدد طاقته حق الأسبوع الجاي. فإذا المستمعين أكيد الفكرة ليست في كثرة الأنشطة، بل في اختيار اللي يناسب احتياجنا الحقيقي. فهل أنت من الأشخاص اللي يخططون للويكند من قبل، أو تحب أنك كذا تخليه عفوي؟ والله بيني وبينكم يا جماعة، أنا أعرف ناس يخططون للويكند، يعني في أشخاص مثلا، طبعا كل التحية لك زميلة أنوار، أتذكر زميلة أنوار تقول أن شيء أساسي معاهم مثلا كل ويكند يطلعون هي وأخواتها يفطرون مع بعض، فهذا يعتبر خطة ويعتبر أنهم خلاص مخططين. في ناس مثلنا نحن يعني على البركة، أن عاد الويكند كذا يمشونا على البركة. إذن على 9477795 وصلتنا أيضا مشاركة من هدى اليعربي، تقول هدى اليعربي الإجازة راحة نفسية مع الأهل، وأنا أهدي إهداء خاص لك يا أبرار ولأمي كريمة ولعائلتي، الله يحفظهم يا رب. ونحن نقول لك يا هدى اليعربي الله يخلي لك والدتك يا رب، ويخلي لك عائلتك ويحفظهم لك كذلك. أما سامي العبدلي بخصوص موضوع حلقتنا لليوم، يقول سامي العبدلي طبيعي من صوبي في الإجازة للراحة وليس للطلعات، وأشوف لي شيء أسويه في البيت، ما حيتي طلعات بيتوتي. والله فعلا أذكرك يا سامي أنك دائما يعني في الشبيبة لما تشاركني دائما توضح أنك أنت إنسان بيتوتي، فسبحان الله هذه الشخصيات كذا تختلف. في ناس تحب في الويكند أنها تطلع، وفي ناس تحب أنها في الويكند كذا تقعد يعني باسترخاء. أيضا الصبح كذلك على أبو سلطان الغافري، يقول أبو سلطان الغافري صباح الورد والفل والياسمين لمستمعي الشبيبة. فأكيد نحن كذا نقول لك يا أبو سلطان الغافري، ونذكر أيضا المستمعين موضوع حلقتنا اليوم، هل تفضل في الويكند الهدوء والاسترخاء ولا الطلعات والجمعات، وليش يا ترى؟ على 9477795 أكيد هذا رقم الواتساب، ونحن نعتبره مثل ما دائما نكرر هو حبل الوصل بيننا وبينكم. عيش حياتك وخليك شبابي. عيد ميلادي قرب، فكرت في هديتي؟
1: أيوة، هيونداي عندهم حملة صيفية مميزة مع توفير يوصل إلى 500 ريال عماني، وأزيدش إنه عندهم مزايا حصرية لعملاء الولاء.
0: هيونداي الجديدة؟ إذا هذه الهدية طبعاً بحبها.
2: هذا الصيف خلي مناسباتك مميزة أكثر مع هيونداي، استمتع بتوفير يوصل إلى 500 ريال عماني مع التأمين والخدمة والتسجيل على مجموعة مختارة من سيارات هيونداي. زوروا أقرب صالة عرض هيونداي اليوم واكتشفوا السيارة اللي تناسبكم. هيونداي، رحلتك تبدأ من هنا. تطبق الشروط والأحكام. جميلة FM، عيش حياتك وخليك شبابي.

0: عودة صباحية ومجددة لكم مستمعينا. ويا ترى هذا الويكند بالتحديد طبعا الخميس الونيس وين مخططين أو شو مخططين؟ أنكم تقعدون في البيت وترتاحون ويكون عندكم هذا الاسترخاء، ولا حابين هذا الويكند يكون فيه طلعات وجمعات؟ أو البعض خلاص هذا الويكند قايلنا بيصير صوب الخريف ولو يومين ما يسدن بس كذا، يعني على قولتهم جبر خاطر يروح كذا يحس بالرذاد ويستشعر بأجواء الخريف عقب يرد مسقط. إذا على 9477779975 أكيد دايما استقبل رسائلكم الصباحية. كل تحية لك يا أبو غزلان. أبو غزلان يقول صباحك الله بالخير أستاذ أبرار والمستمعين الكرام. بالنسبة لي بخصوص طبعا موضوع اليوم، يقول بالنسبة لي دوامي أسبوعين بأسبوعين، جدولي يضبط على طول وسهل إني أقسم وقتي لأنه في وقت طويل. والله أحلى شيء، أنا بصراحة أشوف وايد الناس يعني مرتاحين اللي يشتغلون أسبوعين بأسبوعين صراحة، يعني فعلا يكونوا مرتبين أمورهم، أسبوعين شغل وأسبوعين خلاص إجازة. ويقول أبو غزلان تحياتي لك أستاذة أبرار وتحياتي لزوجتي أم غزلان ولو كانت نايمة. كل تحية لك يا أبو غزلان والله يخلي لك عائلتك وسرتك يا رب. وكل التحية لصاحب اللي حمدان الرديني. حمدان الرديني يقول في زحمة الحياة ومشاغلها تبقى الإجازة بالنسبة لي ملاذا للهدوء وفرصة لاستعادة السكينة. جميل، إذا حمدان يحب الويكند دايما يستغله بالهدوء والاسترخاء. لا شيء يقارن بجمال الجلوس مع أطفالي، الله يخلي لك أطفالك يا رب، ومشاركتهم تفاصيلهم الصغيرة والاستمتاع بلحظات من الاسترخاء الخالص بعيدا عن صخب التجمعات وتكلف الضجيج، فهنا فقط تجد الروح راحة بالها الحقيقية. يعطيك العافية والله، يسعدك يا حمدان الرديني، يخلي لك كذا أهلك وعائلتك الصغيرة وأطفالك. فعلا يعني حتى أحيانا أنت ترد البيت وتشوف الأطفال تحس كذا تستشعر بهذه السعادة لما تشوف الأطفال. جماعة خلونا نتفق على اتفاق بعيد عن الموضوع. الحين سأقرأ رسائلكم طبعا ومشاركاتكم على رقم الشبيبة على 9477795، بس بيني وبينكم بعيد جدا عن الموضوع. طيب بيني وبينكم أني ما أحب حد يقول يا أستاذة. يعني أوكي قريت أنا مشاركة مشاركتين ثلاث مشاركات أستاذة أستاذة أستاذة، أنا ما يا أخي ما أحب كلمة أستاذة جماعة، أحب بس كذي حد يقول يا أبرار، فقط أبرار بدون لا أستاذة بدون لا آنسة بدون هذه الألقاب. وما أنه ما حديثنا بس خلوني شوية بس أقولكم على هذا الكلام، أنا أشوف هذه الألقاب مجرد شو أقولكم، يعني أنا أحس هذه الألقاب شوية غير ضرورية في يعني في التعامل مع الناس، فلأن أنا أشوفكم دائما أنت وجزء كبير من الشبيبة ودائما أشوفكم منا وفينا، فما لي داعي لكلمة أستاذة. والله تبغى صدق ان هالكلام وبقوله من اول رساله سكتت، الرساله الثانيه استاذ ابرار بعد قلت انا خلاص ما مشكله بصبر واسكت، لكن قلت ما بخليها في خاطري. اذا على 9477795 كل تحية لك يا ابو سلطان الغافر. ابو سلطان الغافر يقول صباح الورد والفل والياسمين أبرار المشيفرية، هو كاتب أستاذة أبرار بس أنا ما بقول كلمة أستاذة، فأبرار المشيفرية وصباحكم سعادة وطمأنينة. كل التحية لك يا أبو سلطان الغافري. وعلى موضوع حلقتنا لليوم، هل تفضل في الويكند الهدوء والاسترخاء أو الطلعات والجمعات وليش؟ فيقول أبو سلطان الغافري أنا أفضل الهدوء والاسترخاء لأنهم يمنحون النفس راحة ويجددان النشاط ويبعثان السكينة في القلب ويجعلان الإنسان يستقبل الأسبوع المقبل بروح متفائلة ونفس مطمئنة. جميل يا أبو سلطان الغافر. أبو سلطان الغافر نحن نتمنى لك كذا ويكند سعيد ويكند رائع ويكند كذا نفس اللي أنت تبغى يكون كله هدوء وكله استرخاء. وأيضا يقول أبو سلطان الغافري أسأل الله أن يجعل صباحكم مفعما بالخير والبركة وأن يرزقكم راحة البال وسعة الرزق وتوفيقا لا ينقطع وأن يستجيب دعواتكم ويحفظكم من كل سوء ويكتب لكم السعادة في الدنيا والآخرة. مع تحياتي أبو سلطان الغافري من ولاية عبرك. لتحية لك يا أبو سلطان الغافري. العم سعيد الهشام ينصبح عليكم ونتمنى لك صباحات سعيدة. العم سعيد الهشام يقول السلام عليكم في صباح الشبيبة المذيعة أبرار، أسعد الله صباحكم جميعا. تحية صباحية نقدمها للمذيعة أبرار، دائما جميل صباحنا، الله يسعدك العم سعيد. ويقول أيضا تحياتي لزملائك عيد وأنوار ولكل طاقم الشبيبة، فقدنا شيء كبير لما توقف. شوف يا جماعة، هو بس فترة حالية الحين، طبعا يصادف برنامج مع الخريف، وأكيد هذه دعوة لكم مستمعين الأحبة أنكم تتابعون برنامج الخريف طبعا مع الزميلة شيماء السيابية، أوجه لها تحية. برنامج مع الخريف برنامج مسائي متنوع في كل تغطيات وفعاليات الخريف، يعني إلا مثلي لما قادر يصير صوب خريف ظفار لما يستمع ويشاهد أكيد برنامج مع الخريف راح يحس نفسه أنه هو في صلالة. فحلو برنامج مع الخريف يكفي ويوفي، يعني حسسكم تو في صلالة. كي تحيي لك العم سعيد. العم سعيد بخصوص الأستاذة وكلمة الأستاذة، يقول أستاذة ومعلمة ومذيعة أبرار ليس مدحا لكن الحقيقة تواضع منك يا أبرار. تسلم يا العم سعيد، لكن هو ما بس تواضع، هو لأن أنت وأصلا يعني جزء كبير من الإذاعة وجزء كبير من الشبيبة، فعشان كذا ما أحب حد يقول لي كلمة أستاذة أبدا أبدا. والله بيني وبينكم حتى بعيد عن الإذاعة، يعني مثلا في الطلعات أو حتى في وقت الدوام وقت العمل أو أي كان، لما حد يقول لي استاذ انا على طول يعني في البدايه عادي اتقبل، بس بعدين لما نقدر نقول احنا نتعود على بعض اقول لهم ترى كلمه استاذ انا ما احبها. سند العميري نوجه لك تحيه. سند العميري، سند العميري مطرش لنا فيديو كانه اشوف، ايوه الله يا سلام كذا، يعني جوله مع الخيول، تمشي مع الخيول والخروج مع الخيول في هذا الصباح، الله عليك. انا ياسه اشوف الفيديو الحين مستمعين، ويعني حسيت وصلني الاجواء الحلوه، جميل هذا يعني انك تخرج وتتمشى كذا مع الخيول في كل صباح. فسند العميري يقول صباح الأجازة والاستمتاع والراحة والهدوء والسكينة في هذه الأيام الجميلة، والطلعة مع العائلة، فالخروج مع الخيول يبعث في النفس سكينة وراحة ويملأ القلب بهجة وطمأنينة. كل تحية لك يا سند العميري. إذن مستمعينا نحن أكيد مستكملين فقراتنا، مستكملين أيضا قراءة رسائلكم، لكن بعد هذا الإعلان. عيش
1: حياتك وخليك شبابي. يمنع تصريف مياه الأمطار من أسطح المنازل إلى شبكة الصرف الصحي لما يسببه ذلك من أضرار وإشكاليات فنية على الشبكات الداخلية وشبكة الصرف الصحي العامة. نما لخدمات ظفار، نهتم بك.
2: يود جهاز الضرائب لفت عناية المكلفين بالضريبة الانتقائية وضريبة القيمة المضافة إلى ضرورة تقديم الإقرارات الضريبية عن الربع الثاني لعام 2026 عبر بوابة الخدمات الإلكترونية وإرفاق جميع المستندات المطلوبة وفق نموذج الإقرار الضريبي، وذلك في موعد أقصاه 30 يوليو 2026. آملين من جميع المكلفين بالضريبة التقيد والالتزام.
1: من قلب صلالة يزهر الخريف بكل تفاصيله، ناخذكم في رحلة يومية مع برنامج من الخريف، نقل مباشر وضيوف مميزين وحكايات تنبض بروح الموسم من جاردنز مول صلالة، يوميا من الساعة 6 لحد 8 المساء من الخريف، لأن أجمل الحكايات تبدأ من هنا.

0: وخليك شبابي.
1: عيد ميلادي قرب، فكرت في هديتي؟
2: أيوة، هيونداي عندهم حملة صيفية مميزة مع توفير يوصل إلى 500 ريال عماني، وأزيدش إنه عندهم مزايا حصرية لعملاء الولاء.
1: هيونداي الجديدة؟ إذا هذه الهدية طبعاً بحبها.
3: هذا الصيف خلي مناسباتك مميزة أكثر مع هيونداي. استمتع بتوفير يوصل إلى 500 ريال عماني مع التأمين والخدمة والتسجيل على مجموعة مختارة من سيارات هيونداي. زوروا أقرب صالة عرض هيونداي اليوم واكتشفوا السيارة اللي تناسبكم. هيونداي، رحلتك تبدأ من هنا. تطبق الشروط والأحكام.
4: تبحث عن تجربة سفر مريحة هذا الصيف؟ استمتع بدخول مجاني إلى صالات المطارات وخدمة التوصيل من وإلى المطار، واسترداد نقدي إضافي على مشترياتك الدولية، والمزيد من المزايا الحصرية مع بطاقة فيزا سيجنتشر ائتمانية من البنك الوطني العماني. تفضل بزيارة أقرب فرع لتقديم طلب الحصول على البطاقة اليوم.
5: في رحلة تبدأ بخطوة، خطوة تفتح أبواب الفهم وتصقل الشخصية، المكان اللي تتنفس فيه المعرفة وتتحول فيه القاعات لمساحات من الإلهام، المكان اللي يكتشف فيه الطالب ذاته قبل ما يكتشف تخصصه. يكبر الحلم وتنضج التجربة وتتشكل العقول، هناك تبدأ الحكاية، في جامعة صحار، خطواتك الأولى نحو مستقبل أكاديمي واعد. اكتشف برامجنا الدراسية المتنوعة عبر موقعنا الإلكتروني أو تواصل مع مركز الاتصالات 26850100.
0: شبيبة أف أم، عيش حياتك وخليك شبابي.
3: أنت تستمع لبرنامج صباح الشبيبة.
6: صباح المحبة وصباح السعادة، أكيد انتبهناها لكم ولكل من انضم للشبيبة مؤخرا. نقولكم على موضوع حلقتنا اليوم، هل تفضل أن الويكند يكون كذا طلعات ولمات ودائما تجتمع مع الأهل، ولا تحب أن يكون فيه هدوء واسترخاء؟ وأيضا تحياتنا أكيد لكل من يتابعنا على منصات الشبيبة المرئية على 94777975. وصلتنا مشاركة من عمر الرديني، يقول عمر الرديني: صباح الخميس الونيس، وإن شاء الله يكون الويكند جميل على الجميع يا رب، آمين يا رب. وسؤالي هو: كيف تصل إلى شخص صعب الوصول؟

إليه. كيف توصل لشخص صعب الوصول إليه؟ والله بيني وبينك يا عمر، إذا صعب الوصول إليه عادي، الله يعوضك بمئة شخص غيره. وحبيت أشكر كذلك المبدع دايماً أبرار مشيفري، محب لإذاعة الشبيبة ولبرامج الشبيبة. كل تحية لك يا عمر الرديني، والله يسعدك يا رب يا عمر. أبو سلطان الغافري يقول كيف ماشي الصلالة هذا العام؟ والله يا أبو سلطان الزملاء يكفون ويوفون. أكيد برنامج مع الخريف، وهذه دعوة مجددة لكم مستمعين تتابعون وتشاهدون برنامج مع الخريف مع شيماء السيابية، طبعا من الشبيبة من الساعة 5 يبدأ البرنامج، فبإمكانكم تشاهدون برنامج مع الخريف وتستمتعون أيضا مع برنامج مع الخريف. تحياتنا لك يا خالد الحوقاني. خالد الحوقاني يقول أنا أشوف الويكند المثالي هو التوازن، يعني أنا أحيانا أروح الويكند صوب نزوة، وأحيانا أجلس هنا في مسقط أرتاح وأكون وحدي. جميل جدا، حب هذا الترتيب. يعني مثلا أسبوع تكون أنت تسير البلد وتزور أهلك وتزور ربعك، ويعني يكون في الويكند الآخر أنك تكون في مسقط وتكون وحدك، أو أيضا تلاقي أصدقاء كذا تتمشون في مولات مسقط. طيب الحين البعض يقول لك في الويكند انا غالبا اني يعني ما يحس بالويكند لانه طول الوقت هو على الفون او طول الوقت على الالعاب الالكترونيه. فهنا السؤال مستمعينا، هل فعلا صارت الشاشات تسرق جزء من راحتنا؟ لان البعض يقول لك انا ما قاعد احس، يعني انا ما ارتحت وحسيت الويكند راح بسرعه، ولما يفكر يشوف انه لا، هو اصلا الويكند قضى كله بالتليفون، من انستغرام للتيك توك للواتساب لمنصه اكس، يعني كذا يتجول على السوشيال ميديا وما انتبه ان الويكند خلص ونرجع للدوام وهو ما ارتاح. فهل تتفقون معي أن الشاشات فعلا تراها قاعدة تسرق جزء من راحتنا؟

خليني أقولكم في السنوات الأخيرة صار طبعاً أكيد نحن عارفين إن الهاتف جزء كبير من أوقات الفراغ، والواحد لما يبي يقول لك إنه يستغل وقت الفراغ أو إنه يحس بالملل ويحس كذا يعني بالضجر أو وقت الانتظار كله طول الوقت نقعد نحن على الهاتف، فالكثير من الناس أكيد يقضي ساعات طويلة في تصفح مواقع التواصل خلال الإجازة، ورغم من إن التكنولوجيا تمنحنا أكيد الترفيه والتواصل إلا إنه طبعاً الإفراط في استخدام الهاتف خصوصا في وقت الويكند ويعني وكذا الاندماج وطول الوقت نحن على شاشات الهاتف، هذا يخلي الإنسان يحس أنه فعلا هو ما لقى وما حصل على الراحة الحقيقية، لأنه أصلا يرهق دماغه هو ما حاس. يعني لما نحن طول الوقت مثلا نشوف مسلسلنا المفضل في الويكند ويعني الويكند كله قضيناه ونحن على التليفون، فنحن أصلا نرهق دماغنا ونحن ما حاسين. عشان كذا مستمعينا ينصح خبراء الصحة الرقمية بخلق التوازن بين الوقت على الشاشات والأنشطة الواقعية، مثلا إنه في الويكند ما كله يقعد على الشاشات الهواتف، مثلا يقضي الويكند بالخروج وممارسات الهوايات أو أيضا قضاء وقت ممتع مع الآخرين سواء كان أهله أو أصحابه، لأن الراحة طبعا ما فقط أن نتوقف عن العمل، بل ممكن الراحة أن نحن شوية نترك التليفون على جنب وكذا نعيش الحياة بدون تليفون. يقولكم مبارك المسعودي اللي يجلس على الهاتف ويعني ما راح يستفيد شيء. ايضا ابو سلطان الغافري، تحياتنا لك يا ابو سلطان الغافري، يقول كل الشكر والتقدير والامتنان لطاقم برنامج تو الناس ولمقدمي البرنامج على ما قدمتموه من محتوى هادف وجهود مخلصه تركت اثرا جميلا في قلوب المستمعين. اسال الله ان يبارك في اعمالكم ويجزيكم خير الجزاء وان يكتب لكم التوفيق والسداد ويجعل ما تقدمونه في ميزان حسناتكم، يرزقكم الصحه والعافيه والنجاح الدائم، دمتم مبدعين ومتالقين ووفقكم الله لكل خير. تحياتي لك يا أبو سلطان والله يسعدك يا رب، وهذه بصراحة شهادة نعتز فيها يا أبو سلطان الغافري. إذن مستمعين احنا أكيد مواصلين معاكم، لكن خلونا كذا نسمع هذه الأغنية، أنا وايد خاطري أسمع هذه الأغنية بنشدك عن طيب بلا تولة، وطبعا هذه تحياتنا نحن لزمزم البلوشي، وايد أحب أغانيها، فنترككم مع هذه الأغنية.

0: خليك شبابي.
1: في قلب خريف صلالة، صحتكم أولويتنا. يرحب بكم مركز الحكيم الطبي، حيث الرعاية الصحية المتكاملة ونخبة من الأطباء وخدمات طبية متكاملة في مكان واحد، لنكون معكم في كل خطوة نحو صحة أفضل. ترقبوا عروض خريف مركز الحكيم الطبي الحصرية خلال شهر أغسطس، واستعدوا لتجربة رعاية تستحق ثقتكم. للحجز والاستفسار 23201100. مركز الحكيم الطبي، اختيار حكيم.

0: بطل الكهرباء من نماء للتزويد.
1: بشرى سارة لخريجي دبلوم التعليم العام. إذا كنت تخطط لمستقبلك الدراسي فلا تفوت زيارة المعرض الدولي لمؤسسات التعليم العالي إديوتكس أومان 2026 بمشاركة حوالي 70 مؤسسة تعليمية محلية ودولية، إلى جانب وزارة التعليم ممثلة بدائرة القبول الموحد والبعثات الداخلية والخارجية للإجابة عن جميع استفساراتكم. المكان مركز عمان للمؤتمرات والمعارض، تاريخ 22 إلى 24 من يوليو 2026. أوقات الزيارة الأربعاء والخميس من 3 عصرا حتى 10 مساء والجمعة من 3 عصرا حتى 9 مساء. الدخول مجانا. المعرض من تنظيم شركة الأفق الدولية لتنظيم المعارض. إديوتكس أومان 2026، مستقبلك يبدأ من هنا.
2: شبيبة أف أم، عيش حياتك وخليك شبابي.
1: أنت تستمع لبرنامج صباح الشبيبة

صباحكم الله بالخير والسعادة والمحبة والسرور مستمعينا الأحبة، لكل من يسمعنا على 97.5 في مسقط شمال جنوب البطنة و98.5 في ظفار. تحياتنا لك يا عنود، وتحياتنا أيضا لمبارك المسعودي، وتحياتنا كذلك للسعيد، وتحياتنا أيضا لأبو ناصر. جماعة، يعني دائما نحن نستغرب، يعني أو ما نستغرب، لكن نلاحظ دائما، وهذا الشيء نعرفه، أن الصور العمانية وصور اللبنانية أنها تتشابه بالأسماء، فيا ترى هل هو فقط مجرد تشابه أسماء أم هناك حكاية في التاريخ؟ وهل هناك في سبب أو لا؟ اللي عنده معلومات على هذا الموضوع، أنه شو سبب تسمية صور اللبنانية بنفس المسمى صور العمانية، يشاركنا على 94777975. مستمعين، ترى في عالمنا العربي هناك الكثير من الأسماء اللي يعني تتكرر بين المدن والبلدان، لكن أحيانا يكون وراء هذا التشابه، وبين هذا يعني تشابه الأسماء وبين يعني أسماء مكررة بين المدن العربية، يكون أحيانا وراء قصة أكبر من مجرد اسم، يعني قصة تحمل في تفاصيلها تاريخ وحضارات وشعوب عبرت البحار وتوصلت طبعا فيما بينهم، سواء كان بالتبادل التجاري أو يعني في تبادل في علاقة، تكون علاقة تاريخية متينة. فاليوم خلونا ناخذكم كذا رحلة لاكتشاف سر تشابه اسم مدينتين. هذه المدينتين طبعا تحمل الاسم نفسه، مدينة صور في سلطنتنا الحبيبة عمان، ومدينة صور في لبنان. طبعا تحياتنا أكيد لكل أهالينا في لبنان ولكل الجالية اللبنانية الموجودين في مسقط. فيقولكم سؤال، هل هناك فعلا رابط تاريخي يقف خلف هذا الاسم المشترك؟ فيقولكم مدينة صور العمانية الواقعة على الساحل الشرقي لسلطنة عمان، عرفت منذ القدم بأنها مدينة بحرية مهمة اشتهرت بالملاحة وصناعة السفن والتجارة، وكانت أكيد مدينة صور معروفة، وأهالي صور النواخذة، صور نحن نسميهم النواخذة، كانوا حلقة وصل بين عمان ومناطق مختلفة ودول كثيرة حول العالم. أما مدينة صور اللبنانية مستمعين الأحبة، هي أيضا كذلك مدينة ساحلية عريقة على البحر المتوسط، وتعد أيضا من أقدم المدن التاريخية في المنطقة، وارتبط اسمها كذلك صور اللبنانية بالكثير من الحضارات القديمة وخاصة الحضارة الفينيقية. وهنا مربط الفرس يا جماعة، يقولكم تشير بعض الدراسات والروايات التاريخية إلى وجود صلات قديمة بين مناطق الجزيرة العربية وبلاد الشام، يعني حركة التجارة والملاحة البحرية لعبت دور كبير في انتقال الثقافات والأسماء بين الشعوب. فكانت السفن لا تنقل البضائع فقط، بل كانت تحمل معها قصص الناس وعاداتهم ولغاتهم، وحتى أسماء الأماكن اللي استقرت عبر الزمن في مناطق مختلفة. عشان كذا يشوف بعض الباحثين مستمعينا أن تشابه اسم صور بين عمان وبين لبنان ممكن يكون مرتبط أيضا بامتدادات تاريخية قديمة، ويدل على العلاقات التاريخية القديمة جدا اللي تربط عمان ولبنان مع بعض، وأيضا يدل على حركة التواصل بين الحضارات العمانية القديمة والحضارات اللبنانية القديمة اللي عاشت على سواحل المنطقة. والجميل أيضا في هذه القصة أن الاسم الواحد ممكن يحمل أكثر من حكاية، فممكن تكون صور العمانية حكاية بحر وسفن وتجار، وممكن تكون أيضا صور اللبنانية مستمعينا حكاية حضارة وتاريخ، لكن يجمعهم أكيد اسم واحد يفتح كذا باب للتأمل في العلاقات العمانية واللبنانية، اللي يعني أكيد هذه العلاقات ربطت بين الشعبين اللبناني والعماني عبر آلاف السنين. وأكيد مستمعينا دائما، ويبقى التاريخ مليء بالقصص والروابط اللي ممكن إحنا ما ننتبه لها في حياتنا اليومية، يعني تشابه الأسماء ما يكون دائما صدفة، أحيانا يكون خلف تاريخ طويل من الهجرات والتواصل بين الحضارات.
فيقول مبارك المسعودي يقول السبب التجار اللي سكنوا في صور، يقصد صور العمانية، هم اللي حولوا تجارتهم للبنان وسموا نفس الاسم. كل التحية لك يا مبارك المسعودي. مستمعين أكيد نحن وصلت لمشاركات كثيرة حول موضوع حلقة اليوم، لكن بإذن الله رح نقرأ مشاركاتكم بعد هذه الأغنية.

0: تخليك شبابي.
1: بشرى سارة لخريجي دبلوم التعليم العام. إذا كنت تخطط لمستقبلك الدراسي فلا تفوت زيارة المعرض الدولي لمؤسسات التعليم العالي إديوتكس أومان 2026 بمشاركة حوالي 70 مؤسسة تعليمية محلية ودولية، إلى جانب وزارة التعليم ممثلة بدائرة القبول الموحد والبعثات الداخلية والخارجية للإجابة عن جميع استفساراتكم. المكان مركز عمان للمؤتمرات والمعارض، تاريخ 22 إلى 24 من يوليو 2026، أوقات الزيارة الأربعاء والخميس من 12 عصرا حتى 10 مساء والجمعة من 12 عصرا حتى 9 مساء. الدخول مجانا. المعرض من تنظيم شركة الأفق الدولية لتنظيم المعارض. إديوتكس أومان 2026، مستقبلك يبدأ من هنا.
0: أخليك شباب.
1: بشرى سارة لخريجي دبلوم التعليم العام. إذا كنت تخطط لمستقبلك الدراسي فلا تفوت زيارة المعرض الدولي لمؤسسات التعليم العالي إديوتكس أومان 2026 بمشاركة حوالي 70 مؤسسة تعليمية محلية ودولية، إلى جانب وزارة التعليم ممثلة بدائرة القبول الموحد والبعثات الداخلية والخارجية للإجابة عن جميع استفساراتكم. المكان مركز عمان للمؤتمرات والمعارض، تاريخ 22 إلى 24 من يوليو 2026، أوقات الزيارة الأربعاء والخميس من 12 عصرا حتى 10 مساء والجمعة من 12 عصرا حتى 9 مساء. الدخول مجانا. المعرض من تنظيم شركة الأفق الدولية لتنظيم المعارض. إديوتكس أومان 2026، مستقبلك يبدأ من هنا.
2: هل تطمح إلى مستقبل مهني أقوى؟ ابدأ رحلتك مع جامعة مسقط، حيث تجمع برامجنا الأكاديمية بين التعليم الجامعي والشهادات المهنية العالمية والتدريب العملي لتكتسب المهارات التي يبحث عنها سوق العمل. برامج بكالوريوس رائدة تشمل 3 سنوات أكاديمية وسنة تدريب عملي إلزامية. برامج ماجستير حائزة على اعتمادات وشهادات احترافية في عام واحد فقط. سجل الآن للاستفادة من خصومات على الرسوم الدراسية تصل إلى 40%. للتسجيل أو الاستفسار اتصل على الرقم 93 89 25 04 أو قم بزيارة موقعنا الإلكتروني muscatuniversity.edu.om. جامعة مسقط، طموح يتعدى الآفاق.
0: شبيبة أف أم، عيش حياتك وخليك شبابي.
2: أنت تستمع لبرنامج صباح الشبيبة.

0: صبحكم الله بالخير والسعادة والسرور مستمعين الأحبة. أكيد نذكركم موضوع حلقتنا لليوم، هل تفضل في الويكند الهدوء والاسترخاء ولا الطلعات والجمعات وليش؟ فأكيد على 94777975 نقرأ نحن مشاركاتكم، نستقبل أيضا مشاركاتكم. كل تحية لك يا فيصل الحديدي. فيصل الحديدي يقول لو كان الخيار لي لرجحت الطلعات والتمشيات في صلالة بدون تردد، خاصة مع أجواء الخريف الخيالية. الله، والله كلنا يا فيصل الحديدي كلنا نتمنى أن الويكند نقضي كذا في الخريف، ونقضي في كذا على الرذاذ وعلى فعاليات مهرجان خريف ظفار. فأكيد نحن نتمنى أوقات جدا سعيدة لكل اللي يسمع للشبيبة على 98.5 في ظفار، ولكل اللي موجود في ظفار هو يسمع لنا. فأنا أقول لكم استمتعوا وعيشوا اللحظة في ظفار. أبشر أبشر يا سامي العبدلي، أبشر سامي العبدلي. عنده شوية يقولي أبرار ليش ما تقولين طبيعي سامي العبدلي؟ أنا أقول إنزين اسمك سامي، أنا ما أحب أقول كلمة طبيعي، بس ولا يهمك، خلاص راح أقرأ مشاركاتك وأقول طبيعي سامي العبدلي. الله يسعدكم يا رب مستمعين الأحبة. طبعا تحية، يا ريت لو تقول لنا اسمك. تحية لصاحب الرقم آخر الرقم 4914 على موضوع حلقتنا لليوم، هل أنت تفضل الويكند طلعات ولمات ولا بهدوء استرخاء؟ فيقول أنا أميل للهدوء أكثر وقت الويكند، لأن الراحة بالنسبة له أفضل طريقة أبدأ فيها أسبوع جديد بطاقة ونفسية أفضل. يعطيك العافية وإن شاء الله كذا، يعني ياريت لو تذكر لنا اسمك. وأيضا أتمنى لك كذلك وقت في الويكند مليء بالهدوء مثل ما أنت تتمنى. جماعة محبي الشاي الأخضر، أنا ما أعرف هل في ناس يحبون الشاي الأخضر وفي ناس ممكن هم ما يفضلون الشاي الأخضر. فيقولكم يعني طبعا من بين الأشياء ومن بين الخيارات كوب الشاي الأخضر اللي كثير منا نحن نشوفه رمز للصحة، وأي حد يقولك أن أنا بسوي دايت يقولك أنا راح أشرب شاي أخضر. فاليوم خلونا كذا نشارك مع بعض ونشارك كذا معلومات عن الشاي الأخضر. في ناس يعني ممكن الحين طلع يعني معلومات جديدة، أو طلع الحين ناس يتكلموا على السوشيال ميديا يقولون كثرة الشاي الأخضر تراها مضرة. الناس يفكرون أن الشاي الأخضر بالعكس يعني مناسب، وأن الشاي الأخضر يعني فعلا أنه يعني شو أقولكم يخفض من الوزن، بس في ناس يقولون لا ترى الشاي الأخضر وايد له أضرار. فخلونا اليوم كذا نتعرف على معلومات وفوائد الشاي الأخضر كذا مع بعض. فيقولكم الشاي الأخضر يعتبر واحد من أكثر المشروبات المرتبطة بنمط الحياة الصحي بفضل احتوائها على مضادات الأكسدة وفوائد أيضا متعددة للجسم. لكن طبعا في الفترة الأخيرة مثل ما ذكرت لكم مستمعينا تظهر تساؤلات حول تأثيرها على الكلى، خاصة مع انتشار المكملات الغذائية اللي تحتوي على مستخلص الشاي الأخضر بتركيزات عالية. فعلا هذا المقطع اللي أنا شفته وهذا اللي خلاني أقول أنه ضروري أني أشارك هذه المعلومة مع مستمعين شبيبة. لما شفت في وحدة تتكلم كذا في مقطع من مقاطع تيك توك تقول إن يعني الشخص اللي يأكل مكمل غذائي ويحتوي على الشاي الأخضر، وأيضا أنه يعني مع وجباته يشرب شاي أخضر، فإن هذا الشيء راح يسبب له أضرار جانبية. لكن خلونا نحن نسمع للمختصين، فقلت أنا لازم أبحث عن هذه المعلومة من مختصين من مصادر موثوقة. فيقولكم مستمعين بحسب المختصين أن تناول الشاي الأخضر كمشروب تقليدي وبكميات معتدلة، أهم شيء بين قوسين كميات معتدلة، أكيد أنه يعد آمن لمعظم الأشخاص الأصحاء، ولا توجد أدلة قوية تشير إلى أن الشاي الأخضر يسبب أضرار مباشرة للكلى في هذه الحالة. لكن طبعا الصورة تختلف وقت وعند الإفراط، عند الإسراف في شراب الشاي الأخضر، وعند استخدام كذلك المكملات الغذائية المركزة بالشاي الأخضر، وأيضا مع شرب الشاي الأخضر هذا راح يؤدي هذا الاستهلاك المبالغ فيه والإسراف في شرب الشاي الأخضر مستمعين إلى أكيد آثار سلبية محتملة ليس فقط على الكلى بل على الجسم بشكل عام. من النقاط المهمة مستمعين أن بعض أنواع الشاي تحتوي على مركبات مثل الأوكسالات، واللي عند استهلاكها بكميات كبيرة تساهم في زيادة خطر تكون حصوات الكلى، خصوصا عند الإفراط في الشراب دون اعتدال. مثل ما ذكر طبعا مبارك المسعود يقول خليك كذا تشرب الشاي باعتدال، فعلا يا مبارك. في المقابل يتميز الشاي الأخضر تحديدا بأنه يحتوي على نسب أقل من هذه المركبات مقارنة بأنواع أخرى، كما أن مكوناته الغنية بمضادات الأكسدة تساهم في دعم صحة الكلى وتقليل الإجهاد التأكسدي. يعني الخلاصة ببساطة مستمعين الأحبة أن الشاي الأخضر هو ليس عدو الصحة، بالعكس هو جدا مفيد، لكن مثل ما ذكر طبعا صديق الشبيبة مبارك المسعودي أن الاعتدال والوسطية جدا مهمة، لأن أيضا أكثر الأشياء فائدة ممكن تتحول إلى ضرر إذا تجاوزت حدها، وهذا الشيء كلنا نعرفه. في النهاية أكيد مستمعينا تبقى الخيارات اليومية الصغيرة مثل كوب الشاي اللي نحن نشربه هي اللي ترسم ملامح صحتنا على المدى البعيد، فاختاروا دائما التوازن لأنه هو السر الحقيقي للحياة الصحية. وعلى 9477-7975 أذكركم موضوع حلقتنا لليوم، هل تفضل في الويكند الاسترخاء والهدوء ولا الطلعات والجمعات وليش؟ كل التحية لك يا محمد التيجاني، محمد التيجاني اللي تابعنا وهو من المملكة العربية السعودية. يقول محمد التيجاني يقول صباح الخير لإذاعة شبيبة، صباح الخير للمذيعة أبرار، هل تفضل في الويكند الهدوء ولا الطلعات؟ بصراحة أنا أحب الطلعات، وبالذات لما تبدأ على طول بعد آخر الدوام علشان أحس أني دخلت بمود الويكند بدري وتغيير الجو في الليل، لأن حاليا صيف أروح مول أو مطعم كبير حلو، ويوم الجمعة طلعة عائلية غالبا ولما مع الأحباب. الله يخلي لك أحبابك يا ربي محمد تيجاني، وهذه التحية نقدمها لأهالينا في المملكة العربية السعودية. طيب يا سامي، طيب سامي العبدلي يقول للعلم أنا منذ الصغر، عفوا أنا قلت سامي العبدلي، أرجع مرة ثانية أصحح، دام عطاني هذا الملاحظة سامي العبدلي. طبيعي سامي العبدلي، يقول طبيعي سامي العبدلي، للعلم أنا منذ الصغر أدرس في السويق وساكن في السويق، لكن سبحان الله أتكلم مثل ما المسقط، ما أتكلم مثلك سويقاوية تشريف، هاللهجة أحبها كثير وارتاح لها. الله يسعدك يا طبيعي سامي العبدلي، ايش رايك بس وانا كذا يعني مع المنهج يا سامي، احاول قد ما اقدر اقول طبيعي. كل التحيه لك يا سعيد اللي شاركنا ورسل على رقم الاذاعه 94777975 كاتب صباح الخير قناه الشبيبه وبس، فشكرا، يعني ممكن بس هو بيصبح علينا لا اكثر. إذا نذكركم مستمعينا موضوع حلقتنا اليوم، هل تفضل في الويكند الطلعات والجمعات ولا الهدوء والاسترخاء؟ هذه التحية أكيد للزميل العزيز بدر البلوشي. بدر البلوشي يقول صباحكم الخميس الونيس، صباح السعادة، صباح الأسبوع اللي طار بسرعة بالنسبة لي. تحياتي لك أبرار وعاهد ولكل من يسمع الشبيبة حاليا. فيقول زميلنا بدر البلوشي أنا راحتي في الويكند تكون لما يصير تجمع عائلي، لمة الخوال والخالات وأولادهم وأصوات الأطفال وربشتهم، هنا تكون راحتي. جميل يا بدر، والله كذا يحفظكم ويخليكم البعض يا رب العالمين. وعلى فقرتنا عن فوائد الشاي الأخضر يقول بدر البلوشي أما بالنسبة للشاي الأخضر احنا متعودين عليه في التجمع العائلي، بعد العشاء لازم استكانة شاي أخضر من إيد خالتي أم زينب، وهذه رسالة خاصة لها، كيف هالأسبوع ما في تجمع؟ كل التحية أيضا نوجهها لخالة بدر البلوشي أم زينب، وأم زينب رتبي كذا تجمع ويكون كذا يحلى عشاء التجمع، يحلى مع الشاي الأخضر. تحياتي لك يا هدى اليعربي، وأيضا نصبح على أمجد عبد الله، أمجد عبد الله يقول صباح الخير، وأيضا هدى اليعربي كل التحية لك يا هدى اليعربي. هدى اليعرب تقول أحلى حاجة تزور الوالدين تفرحهم بزيارتك أنت وأسرتك. وأيضا بخصوص فقرتنا عن فوائد الشاي الأخضر تقول كل عشبة لها مضار إذا أخذت بإفراط أكيد. ونحن نتمنى لكم كذا أوقات سعيدة. إعلان وبعدها راجعي لكم.
1: مشاركتك الانتخابية تبدأ بخطوة. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026 مع تحيات وزارة الداخلية.
2: عمال يشتغلون في كل مكان وبين البيوت، وتنتج من هذه الأعمال حفريات عميقة تشكل خطورة على الكل إذا ما انتبهنا للافتات التحذير. والأخطر لما تتغطى بمياه الأمطار، علينا نتحذر منها لسلامة الجميع. نما لخدمات المياه، نستبق المستقبل.
3: من قلب صلالة يزهر الخريف بكل تفاصيله، ناخذكم في رحلة يومية مع برنامج من الخريف، نقل مباشر وضيوف مميزين وحكايات تنبض بروح الموسم من كاردينز مول صلالة، يوميا من الساعة 6 لحد 8 المساء من الخريف، لأن أجمل الحكايات تبدأ من هنا.

صباحكم ابتكار وأفكار جديدة مستمعين الأحبة، وصباحكم تقنيات تقرب لنا المستقبل أكثر مما نتخيل. يا جماعة الخير، شفت معلومة والله انصدمت. تعرفون الحين نحن نقدر نرتدي الملابس بشكل تلقائي بدون ما نحرك يدينا. يعني تخيلوا مستمعينا يوم من الأيام تصحون كذا من النوم وبدون ما تستخدمون يدينكم ملابسكم بنفسها هي اللي تلبسكم. يعني كيف ممكن هذا الشيء يصير؟ وهل أصلاً نحن نحتاجه في حياتنا أو لا؟ فمستمعينا، في خطوة تقنية لافتة نجح فريق من الباحثين في كوريا الجنوبية والولايات المتحدة في تطوير تقنية روبوتية ذكية تمكن الأشخاص من ارتداء الملابس تلقائياً وبدون الحاجة لاستخدام اليدين أو حتى مساعدة شخص آخر. يا سلام، حبيت أنا هذه، يعني حبيت هذا الاختراع. بقولكم ليش حبيت هذا الاختراع بعد شوية. يقولكم أن هذه يعني التقنية تعتمد على فروع مرنة مدمجة داخل الملابس تشبه لحد كبير أغصان النباتات وتعمل بضغط الهواء. يعني بمعنى مستمعين، تخيلوا أن أنتوا يعني أن هذه الملابس هي اللي تتحرك فيكم وتلتف حول الجسم بطريقة وايد ذكية تشبه تسلق نبات اللبلاب، يعني تشبه ذيل الأغصان النباتات. فيقولكم أن هذا الملابس يعني واللي شبهوها بالأغصان ما تلبس الملابس بشكل عادي، لا يعني هي تقلبها وتلفها تدريجيا حول الجسم بثبات، وأصلا يعني حتى تخلي الجسم مرتب أكثر حتى لو كان الشخص يتحرك. يعني مثلا أنت جالس تمشي ويعني وهذه الملابس ياسة تلبسك وانت تتحرك وبدون ما تحرك ايضا يدينك. مثلا ياسة تمشي مثلا متأخر على دوامك، قاعد تمشي والملابس كذا تتحرك فيك. يقولكم هذه التقنية وهذا الاختراع هذا الشيء اللي يميزها عن اي فكرة تقليدية سابقة، والاجمل من ذلك ان ارتداء بدلة كاملة ممكن يتم خلال حوالي 10 ثواني فقط بدون تعقيد وبدون انظمة تحكم معقدة. يعني تخيل بنات ان بدل يعني قبل تلبسين الدرس وبعدها تلبسين العباء وبعدها تلبسين الحجاب وبعدها تلبسين الحذاء، يقولكم ان هذه التقنيه تخلي هذا اللوك كامل او بدله الجسم بدله اللبس كامل هي كذا بكبسه زر هي اللي تلبسينها وخلال 10 ثواني وانت تمشين مثلا سايره صوب السياره او ايضا حتى يعني الشباب. فالفكرة أصلاً بدأت يقولكم من موقف بسيط جداً، ممكن البعض يقول هذه الاختراع كأنه غريب وكأنه عجيب، فيعني هنا الواحد يتساءل إنه من وين جت هذه الفكرة. فيقولكم الفكرة أصلاً بدأت من موقف بسيط وايد، لما أحد الباحثين كان يقود دراجته وبدأ المطر ينزل، فهو تساءل ليش ما يكون عنده معطف، يعني هذا المعطف هو يلبس نفسه وهو مستمر في الحركة، بمعنى أنه ما يستدعي أنه يوقف ويبتل بالمطر ويرجع مرة ثانية يلبس المعطف، لا يكون هو كذا في الدراجة بكبسة زر المعطف خلاص هو اللي يلبسه. فمن هذه الفكرة مستمعين انطلقت الفكرة الابتكار ممكن يغير حياة كثير من الناس. تعرفوا ليش أنا حبيت هذه التقنية وحبيت هذه الفكرة مستمعينا؟ لأني يف بالي طبعا كبار السن ويف بالي ذوي الاحتياجات الخاصة. يعني مستمعينا فعلا كبار السن ما بيحتاجون أو ذوي الاحتياجات الخاصة ما بيحتاجون لممرض خاص أو لمساعد شخصي خاص أني يلبس أو شيء، لا مجرد هو بس كذا يضغط بكبسة زر هو يلبس ملابسه. وفعلا يعني حتى موجودة هذه المعلومة في الفقرة مستمعين، يقولكم أهمية هذه التقنية ما توقف عند الراحة فقط، بل ممكن تكون حل حقيقي لكبار السن وذوي الإعاقة والمرضى، وأيضا في بيئات العمل الحساسة مثل المستشفيات أو مصانع الرقائق الإلكترونية اللي تحتاج سرعة في ارتداء الملابس الوقائية بدون لمس أو تأخير. والله يا جماعة في ابتكارات في تقنيات فعلا قاعدة تساعدنا. فيعني مثلا عندكم هذا الابتكار مستمعينا، يعني هو يذكرنا أن التطور ما يعتمد فقط على الذكاء الاصطناعي والبرمجيات، بل أيضا على أفكار هندسية ذكية تربط بين الطبيعة والتقنية بطريقة مدهشة. وزايد يقول والله فكرة جميلة، والله أنا بعد يا زايد حبيت هذه الفكرة وايد.
فسؤالنا لكم مستمعينا، لو توفرت عندكم هذه التقنية وصارت هذه التقنية متوفرة عندنا، هل راح تعتمدون عليها في حياتكم اليومية، ولا تشوفون أن لبس الملابس بنفسكم يعتبر كذا جزء بسيط ومهم من روتينكم اليومي؟ وأيضاً على 9477797 في الدقائق الأخيرة مستمعينا، نذكركم موضوع حلقتنا اليوم، هل تفضل في الويكند الهدوء والاسترخاء ولا الطلعات والتجمعات وليش؟ عمر الخضر الرديني يقول طبعاً على بخصوص هذا الموضوع، يقول أفضل أن يكون الويكند الاسترخاء، يحمي صحتك النفسية ويجهزك للأيام القادمة بعيداً عن زحمة الأماكن وضغط المواعيد. يعطيك العافية يا عمر الرديني. وجميل مستمعينا مثل ما ذكرنا قبل، أنه جميل أن احنا نخصص هذا يعني نخصص هذا الويكند أنه يوم للطلعات واللمات ويوم كذا لأن لحالنا نحن بأنفسنا.

مستمعين أكيد في النهاية وفي الختام وصلنا الحين تقريبا لختام البرنامج، فنقولكم الويكند هو ما يعني ليس له شكل واحد يناسب الجميع. هناك اللي يلقى راحته في الهدوء، وهناك اللي يلقاها في الضحكة والجلسة العائلية الجميلة وجلسة الأصدقاء الجميلة. فالأهم أن نسأل نحن أنفسنا شو نحتاج بالضبط في هذا الويكند. وطبعا نحن نتمنى لكم ويكند سعيد وجميل. هذا تحياتي أبرار مشيفر في الإعداد والتقديم، وتحيات أيضا عاهد الزجالي في الإخراج المرئي. نشوفكم بإذن الله تعالى الأسبوع القادم يوم الأحد من الساعة 6:30 صباحا إلى الساعة 9 صباحا. نشوفكم على خير يا جماعة. أسبوع كامل ونقدم برنامج صباحي، بعدين ينبرمج عقلي على المساء. يا أبرار خلاص تخطي. نشوفكم على خير يا جماعة.

0: بشرى سارة لخريجي دبلوم التعليم العام. إذا كنت تخطط لمستقبلك الدراسي فلا تفوت زيارة المعرض الدولي لمؤسسات التعليم العالي إديوتكس أومان 2026 بمشاركة حوالي 70 مؤسسة تعليمية محلية ودولية، إلى جانب وزارة التعليم ممثلة بدائرة القبول الموحد والبعثات الداخلية والخارجية للإجابة عن جميع استفساراتكم. المكان: مركز عمان للمؤتمرات والمعارض. تاريخ: 22 إلى 24 من يوليو 2026. أوقات الزيارة: الأربعاء والخميس من 3 عصرا حتى 10 مساء، والجمعة من 3 عصرا حتى 9 مساء. الدخول مجانا. المعرض من تنظيم شركة الأفق الدولية لتنظيم المعارض. إديوتكس أومان 2026، مستقبلك يبدأ من هنا.
1: احصل على مزايا حصرية مع بطاقات البنك الوطني العماني الائتمانية. اختر بطاقات فيزا انفينيت واستمتع بمزايا السفر الحصرية والاسترداد النقدي والخصومات المميزة، او اختر بطاقة فيزا سيجنتشر لتستمتع بدخول صالات المطارات وخدمة التوصيل من وإلى المطار. تفضل بزيارة اقرب فرع واطلب بطاقتك الآن.

Хоёр хаяадаг. Ухали.

0: وخليك شبابي.
1: استخدام كل آمن للكهرباء يحميك ويحمي من حولك. تأكد دائما من سلامة التوصيلات والأجهزة. نما لخدمات ظفار، نهتم بك. بشرى سارة لخريجي دبلوم التعليم العام. إذا كنت تخطط لمستقبلك الدراسي فلا تفوت زيارة المعرض الدولي لمؤسسات التعليم العالي إديوتكس أومان 2026 بمشاركة حوالي 70 مؤسسة تعليمية محلية ودولية، إلى جانب وزارة التعليم ممثلة بدائرة القبول الموحد والبعثات الداخلية والخارجية للإجابة عن جميع استفساراتكم. المكان مركز عمان للمؤتمرات والمعارض، تاريخ 22 إلى 24 من يوليو 2026. أوقات الزيارة الأربعاء والخميس من 3 عصرا حتى 10 مساء، والجمعة من 3 عصرا حتى 9 مساء. الدخول مجانا. المعرض من تنظيم شركة الأفق الدولية لتنظيم المعارض. إديوتكس أومان 2026، مستقبلك يبدأ من هنا.

0: وخليك شبابي.
1: نمالي خدمات المياه تتبنى فكر استراتيجي يعزز ويطور منظومة المياه والصرف الصحي في سلطنة عمان. توصل خدماتها لكل بيت بأعلى معايير الجودة والصحة والسلامة، وتحرص على مواكبة أفضل الحلول الرقمية عشان توفر مياه نقية ومستدامة وبيئة صحية آمنة للجميع. نمالي خدمات المياه، نستبق المستقبل.
2: من قلب صلالة يزهر الخريف بكل تفاصيله، ناخذكم في رحلة يومية مع برنامج من الخريف، نقل مباشر وضيوف مميزين وحكايات تنبض بروح الموسم من جاردنز مول صلالة، يوميا من الساعة 6 لحد 8 المساء من الخريف، لأن أجمل الحكايات تبدأ من هنا.
0: شبيبة FM، عيش حياتك وخليك شبابي.

0: الشبابي.
1: عزيزي المستمع، كن واعياً في كل ما تنشره أو تعيد إرساله في حساباتك عبر منصات التواصل الاجتماعي، فإن تداول أي محتوى مخالف يترتب عليه أثراً قانونياً ومسؤولية مباشرة، حتى إن لم تكن أنت المصدر. وعيك القانوني هو درع حمايتك الأول. مع تحيات إدارة العلاقات والإعلام الأمني بشرطة عمان السلطانية.

0: شوف
1: جميلة أف أم، عيش حياتك وخليك شبابي.
2: من قلب صلالة يزهر الخريف بكل تفاصيله، ناخذكم في رحلة يومية مع برنامج من الخريف، نقل مباشر وضيوف مميزين وحكايات تنبض بروح الموسم من جاردنز مول صلالة، يوميا من الساعة 6 لحد 8 المساء من الخريف، لأن أجمل الحكايات تبدأ من هنا.

0: تبحث عن تجربة مصرفية حصرية مميزة؟ استمتع بدخول غير محدود إلى صالات المطارات وخدمة التوصيل من وإلى المطار، وخصم 50% على طلبات وفوق سينما، واسترداد نقدي يصل إلى 5% على مشترياتك مع بطاقة فيزا إنفينيتي الائتمانية من البنك الوطني العماني. تفضل بزيارة أقرب فرع لتقديم الحصول على البطاقة اليوم، واستمتع بتجربة مصرفية حصرية.
1: في رحلة تبدأ بخطوة، خطوة تفتح أبواب الفهم وتصقل الشخصية، المكان اللي تتنفس فيه المعرفة وتتحول فيه القاعات لمساحات من الإلهام، المكان اللي يكتشف فيه الطالب ذاته قبل ما يكتشف تخصصه. يكبر الحلم وتنضج التجربة وتتشكل العقول، هناك تبدأ الحكاية، في جامعة صحار، خطواتك الأولى نحو مستقبل أكاديمي واعد. اكتشف برامجنا الدراسية المتنوعة عبر موقعنا الإلكتروني أو تواصل مع مركز الاتصالات 26 85 01 00.

موعد أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة مسقط وضواحيها وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. اللهم بعد أن سمعنا النداء سكنت نفوسنا واطمأنت قلوبنا وأحسسنا بقربك، فزدنا إيمانا وزدنا نورا وزدنا قربا منك. اللهم اجعل الأذان دعوة لكل خير وبداية لكل طاعة، وارزقنا الإخلاص في الصلاة والخشوع في القيام والقرب في كل مقام.
1: عيش حياتك، خليك شبابي.
2: شبيبة اف ام 97.5 مسقط و 98.5

عيش حياتك. وخليك

0: وخليك شبابي.
1: من قلب صلالة يزهر الخريف بكل تفاصيله، ناخذكم في رحلة يومية مع برنامج من الخريف، نقل مباشر وضيوف مميزين وحكايات تنبض بروح الموسم من جاردنز مول صلالة، يوميا من الساعة 6 لحد 8 المساء من الخريف، لأن أجمل الحكايات تبدأ من هنا.

خليك شبابي. قيد اسمك لتبادر بصوتك. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026 مع تحيات وزارة الداخلية.

من قلب صلالة، يزهر الخريف بكل تفاصيله. ناخذكم في رحلة يومية مع برنامج من الخريف، نقل مباشر وضيوف مميزين وحكايات تنبض بروح الموسم من جاردنز مول صلالة، يوميا من الساعة 6 لحد 8 المساء من الخريف، لأن أجمل الحكايات تبدأ من هنا.

0: بشرى سارة لخريجي دبلوم التعليم العام. إذا كنت تخطط لمستقبلك الدراسي فلا تفوت زيارة المعرض الدولي لمؤسسات التعليم العالي إديوتكس أومان 2026 بمشاركة حوالي 70 مؤسسة تعليمية محلية ودولية، إلى جانب وزارة التعليم ممثلة بدائرة القبول الموحد والبعثات الداخلية والخارجية للإجابة عن جميع استفساراتكم. المكان مركز عمان للمؤتمرات والمعارض، تاريخ 22 إلى 24 من يوليو 2026. أوقات الزيارة الأربعاء والخميس من 3 عصرا حتى 10 مساء والجمعة من 3 عصرا حتى 9 مساء. الدخول مجانا. المعرض من تنظيم شركة الأفق الدولية لتنظيم المعارض. إديوتكس أومان 2026، مستقبلك يبدأ من هنا.
1: خلوني أخبركم عن مشروع جديد أطلقت تنماء لخدمات المياه يتعلق بالمياه المجددة. المياه المجددة هي مياه معالجة ثلاثياً لتكون آمنة وموثوقة للعديد من الاستخدامات، وبالتالي تكون هذه المياه المجددة مورد استراتيجي فعال بشكل اقتصادي وبيئي. ولأهمية المياه المجددة أطلقت الشركة هوية جديدة لهذه المياه بمسمى منهل نماء. وعشان تعرفوا أكثر اتصلوا بمركز الاتصال على الرقم 1442. نماء لخدمات المياه، نستبق المستقبل.
2: في رحلة تبدأ بخطوة، خطوة تفتح أبواب الفهم وتصقل الشخصية، المكان اللي تتنفس فيه المعرفة وتتحول فيه القاعات لمساحات من الإلهام، المكان اللي يكتشف فيه الطالب ذاته قبل ما يكتشف تخصصه. يكبر الحلم وتنضج التجربة وتتشكل العقول، هناك تبدأ الحكاية، في جامعة صحار، خطواتك الأولى نحو مستقبل أكاديمي واعد. اكتشف برامجنا الدراسية المتنوعة عبر موقعنا الإلكتروني أو تواصل مع مركز الاتصالات 26 85 01 00.

برنامج البعد الخامس، برنامج يأخذكم إلى عمق التحليل وفضاء الحوار في قراءة هادئة ورؤية مختلفة للأحداث والقضايا. نقترب من التفاصيل، نفتح الأسئلة ونقدم لكم بعدا في الطرح. يأتيكم من صلالة جاردنز مول من الساعة 2 وحتى 3 مساء من الأحد إلى الخميس عبر إذاعة الشبيبة

0: أهلا بكم مستمعين الأكارم عبر ترددات الشبيبة 97.5 في مسقط وشمال وجنوب الباطنة، وفي ظفار هنا 98.5، وكذلك لكل متابعين الأحبة الأوفياء عبر منصات التواصل الاجتماعي في منصة إكس ومنصة اليوتيوب. نقول أهلا وسهلا بكم وحياكم الله في هذه التغطية اللي حاولنا وسعينا جاهدين أن ننقل استوديوهات الشبيبة لتكون معكم أقرب إلى قلب الحدث، نواكب معكم كل ما هو جديد ومفيد خلال موسم خريف ظفار من فعاليات، مناشط، ضيوف، قصص نجاح وتغطية ميدانية، وننقل لكم الصورة والصوت من قلب هذا الموسم الاستثنائي في أجواء أيضا حالمة تعيشها محافظة ظفار خلال الفترة من 21 يونيو إلى 21 سبتمبر، ومحاولين أيضا من خلال فريق العمل أن نقترب من تفاصيل ومفردات هذا الموسم. مستمعين الأكارم، قبل بدء كل موسم هناك استعدادات كبيرة، تحضير أيضا، قد تكون نقاشات على صعيد بعض الجهات القطاعات للتحضير للمشاركة في هذا الموسم، وهناك أيضا بعض الجهات تعمل بصمت وعلى مدار الساعة بهدف توفير تجربة آمنة وممتعة لكل زائر ومقيم من بين هذه الجهات. تبرز هيئة الدفاع المدني والإسعاف بما تبذل من استعدادات ميدانية، انتشار احترافي، استجابة سريعة للحفاظ على الأرواح وكذلك الممتلكات، وتعزيز ثقافة السلامة طوال موسم الخريف خلال 3 أشهر. في حلقة اليوم راح نسلط الضوء على كثير من الموضوعات، وما نقترب أكثر من الجهود ونتعرف عن قرب عن خطط الجاهزية، أبرز التحديات والرسائل الوقائية التي ينبغي أن تصل إلى كل من يستمتع بأجواء محافظة ظفار. جهود أكيد هيئة الدفاع المدني والإسعاف خلال موسم خريف ظفار واضحة وظاهرة ونشعر فيها، وقد يعني ينعكس ذلك من خلال بعض المواقع المعالم السياحية اللي انتشروا فيها بشكل مستمر. ورحب باسمي وباسمكم جميعا بالنقيب محمد بن محمد الكثيري، مساعد ضابط مركز الدفاع المدني والإسعاف بريسوت الصناعية. مساك الله بالخير، يا هلا وسهلا فيك نقيب.
1: حياك الله، مساء النور والسرور. شكرا جزيلا شبيبة، شكرا جزيلا الأخ حفيظ، كذلك برنامج البعد الخامس، يعطيكم العافية.
0: الله يسلمك، طول عمرك. احنا اكيد يعني هي جهودكم ليست من الآن، ولكن هناك استعدادات وتحضيرات مبكرة قبل بدء موسم الخريف. ايش اللي دائما اول شيء يشغل تفكيركم كجهة معنية ومسؤولة بالسلامة؟
1: طبعا في بداية الحديث عندما نتحدث عن ما يشغل بل هي الدفاع المدني والإسعاف أو وحدة الدفاع المدني والإسعاف ظهار، كون الخريف موجود في المحافظة طبعا تبدأ عبارة عن خطط ودراسات وتحليلات اللي هي المخاطر.
0: نعم.
1: اللي هي بتكون ممكن مرينا عليها خلال السنوات القادمة.
0: نعم.
1: كذلك خطط عملياتية في الانتشار، كذلك تطبيق اشتراطات السلامة في المنشآت والمحافل اللي تكون خلال موسم الخريف مثل المهرجانات والمحافل الرياضية. طبعا تتم الخطة بشكل عام تشمل جميع هذه المحافل، كذلك تغطيتها بداية من اشتراطات السلامة خلال الانشاءات، وأيضا كذلك أثناء بدء الفعاليات اللي هي تواجد هذه الفرق التخصصية في الموقع.
0: جميل. طيب أكيد يعني إذا جينا نتحدث أن موسم خريف ظفار قد لا يقل أهمية عن بقية المواسم، ولكن من ناحية التخطيط والاستعداد إيش اللي يميز هذا الموسم؟
1: طبعا في مهرجان خريف ظفار أو موسم خريف ظفار، موسم خريف ظفار طبعا يفرق عن المواسم اللي هي في ظفار، عبارة عن مواسم، عدة مواسم، بس في موسم خريف ظفار ممكن أن يفرق عندك الكثافة السكان، كذلك الازدحامات طبعا، زوار من الخارج، كذلك من سلطنة عمان زوار الداخل، وأيضا من زوار من الدول المجاورة الخليجية المجاورة، وأيضا من الدول العالمية على مستوى العالم ممكن أنها توصل أيضا عشان موسم الخريف. كذلك هذا أيضا يعتبر موسم استثنائي من حيث العدد ومن حيث الكثافة المرورية، كذلك من حيث الفعاليات اللي هي تتطلب اشتراطات السلامة، كذلك المناشط. فبشكل عام تعتبر خارج موسم ظفار عكس المواسم اللي هي الأخرى.
0: أيوة.
1: من ناحية الكثافة والأعداد، كذلك في جانب الصحة والسلام اللي موجود معنا نحن وإجراءاتنا نحن من جميل. ناحية كثافة البلاغات أيضا جميل. نوعية البلاغات
0: جميل.
1: ممكن طبعا يكون في نوعية بلاغات إن هي ما متعودين نحن نحصلها نادرة يعني.
0: طيب.
1: بس خلال السنوات الأخيرة صارت في ازدياد.
0: طيب أعود مرة أخرى إلى التخطيط الآن، كيف هنا يتم تصميم هذا الاستعداد وهذه الخطط قبل انطلاق موسم خريف ظفار؟ إيش الجهات اللي أيضا تشاركونها هذه الخطط خلال اجتماعاتكم المسبقة والتحضيرات؟
1: سؤال جميل جدا. واضح كانت في استعدادات سابقة من رئاسة الهيئة في توجيه مباشر بالإشراف على عمليات وخطط الطواري، كذلك الانتشار. طبعا الهيئة جهزت العديد من المركبات وكذلك إسناد المحافظة على مدار على مستوى الطريق العام. فأنت لو من محافظة الداخلية وصولا إلى محافظة ظفار، أيضا من محافظة جنوب الشرقية وإلى الوسطى، كذلك إلى ظفار. طبعا تم موجودة عدة مراكز ثابتة في المحافظات الداخلية والوسطى، كذلك جنوب الشرقية اللي هي اللي بيجيك من الجانب الشرقي محافظة جنوب الشرقية. كذلك أيضا تم تفعيل عدة نقاط متقدمة في طول الطريق السلطان سعيد بن تيمور، كذلك ما يقارب تقريبا 10 نقاط على طول الطريق، كذلك في محافظة ظفار موجودات في بعض المناطق اللي هي مثل شابة صعيب وما النقاط المتقدمة اللي موجودة في الجازر، وكذلك أيضا محود وفي الأشخرة إذا جيت من الطريق الشرقي.
0: جميل. طيب هل هناك مثلا في بعض المؤشرات أو المعايير المحددة هي يتم الاعتماد عليها لنجاح تقييم جاهزية الهيئة؟ هل هناك مثلا بعض المؤشرات اللي بناء على هذه المؤشرات يعني تعطيكم أيضا إجابة حول جاهزيتكم استعدادكم؟
1: واضح. كذلك لا يخفى الأخ حفيظ أن الهيئة مؤهلة بالأفراد والأطقم اللي هي جاهزة على هبة الاستعداد من ناحية التدريب والتأهيل في الجوانب المتخصصية بشكل عام. كذلك طبعا هذه الأجهزة مدعومة بأجهزة ومعدات وآليات متطورة بحيث أنها تستجيب وتكون أكثر شمولية في الاستجابة لكافة ربوع السلطنة، وحاليا في موسم الخريف في الطرق المؤدية إلى المحافظة، كذلك في محافظة ظفار بشكل عام.
0: جميل. طيب هنا كيف يتم توزيع فريق الدفاع المدني والإسعاف بما يتناسب مع الكثافة السياحية؟
1: طبعا كان شمولي.
0: نعم.
1: تواجد الدفاع المدني والإسعاف.
0: نعم.
1: خدمات الدفاع المدني وخدمات الإسعاف كان شامل لجميع مناطق محافظة ظفار، سواء من المناطق الصحراوية.
0: نعم.
1: قبل الوصول إلى ولاية صلالة، كذلك أيضا في المناطق اللي هي شرق المحافظة وغرب المحافظة. حتى لو تلاحظ مثلا إذا مشيت غرب المحافظة صوب المغسيل وطلعت صوب شهبة صعيب، فموجود النقاط دورية ثابتة، كذلك النقطة المتقدمة هناك، وأيضا في المنطقة الشرقية أيضا كذلك تواجد الفرق الموجودة في دربات وفي العيون وفي الشواطئ أيضا بشكل
0: طيب.
1: مستمر.
0: النقيب محمد، هل تعتمدون مثلا على بعض البيانات الإحصائيات والمعلومات السابقة للمواسم بحيث أنه يتم من خلال هذه البيانات تحديد نقاط الانتشار؟
1: أكيد. طبعا يتم توزيع نقاط الانتشار بناء على تجارب سابقة وبلاغات سابقة، مثلا الملاحظات السابقة اللي هي قد ترد خلال السنوات المنصرمة.
0: مثلا كان في يعني بعض النماذج من الملاحظات
1: مثلا السابقة. أعطيك مثال الحياة. ما كان في بلاغات سابقا أنه في فقدان مواطنين في منطقة تفتلقوت.
0: في منطقة تفتلقوت.
1: تفتلقوت. فالمنطقة تفتلقوت هي تعتبر مزار سياحي مطلة، فلما يدخل الضباب ويزيد من سوء الأمطار والضباب اللي خارج المحافظة يتوه.
0: أيوة.
1: بسبب الضباب، فهو يمشي برجوله، فأحيانا يفقد الطريق ويمشي في مسار آخر.
0: وتتكرر هذه الحالات؟ كانت
1: أذكر السنوات الماضية تكررت. حاليا موجود منظم هذا الموضوع، كذلك من الأخوة في بلدية ظفار مشكورين.
0: نعم.
1: كذلك الشخص كان من خارج المحافظة يتوه ويمشي في مسار مغاير قد تصل أحيانا إلى 10 كيلومتر.
0: يعني وقت طويل ربما من فقدان الشخص،
1: هو ما يعرف وين اتجاه الشمال والجنوب المناطق اللي هي موجودة.
0: طيب نقيب محمد، هل هناك مثلا في بعض التقنيات الحديثة الآن لو نتحدث عنها مستخدمة في إدارة البلاغات وتوجيه كذلك الفرق؟
1: طبعا في تقنيات أكيد من ناحية الاتصالات طبعا تقنيات موجودة، كذلك أيضا في وسائل في استعمال هذه الوسائل في الاستجابة للبلاغات مثل الطيران الدرون، كذلك أيضا الكيناين الكلاب المدربة للبحث عن المفقودين. كذلك أيضا في بعض الجوانب من البلاغات أيضا موجود بعض الأجهزة اللي هي تعتمد في مثل هذه البلاغات مثل الكاميرات الحرارية وما إلى ذلك.
0: ممتاز. طائرة الدرون نفس الشيء شغالين عليها يعني.
1: طائرة الدرون شغالين عليها في عمليات البحث، كذلك في عمليات تصوير قوي، فإن شاء الله خلال السنوات القادمة سيتم تفعيل أكثر نشاطا في طائرة الدرون.
0: بما أن موسم الخريف أكيد إحنا نتحدث هنا عن الكثافة السياحية، وأكيد عدد كبير من الزوار من دول مجلس التعاون من دول أيضا عربية، والسياحة الداخلية بامتياز تصبح نشطة خلال موسم الخريف مقارنة ببقية المواسم. هنا كيف يتم ضمان وصول الفرق إلى المواقع، سواء كان المواقع الوعرة أم المواقع اللي تحسوا أنها أكثر ازدحام في أسرع وقت؟
1: ممتاز، سؤال جميل جدا. كذلك الأخ حفيظ، في محافظة ظفار موجودة عدة فرق تخصصية، فريق البحث والإنقاذ، كذلك بالإضافة للفرق المتعارف عليه فريق الإطفاء فريق الإنقاذ، كذلك الإسعاف وفريق التعامل مع حوادث المواد الخطرة. نحن لما نتكلم مثلا عن الحوادث أو المناطق اللي هي مثلا مثل سقوط شخص مثلا في منطقة جبلية،
0: نعم
1: طبعا هذه الفرق التخصصية تتحرك إلى الموقع مباشرة مثل السقوط وما إلى ذلك. لما نتكلم عن حوادث اللي هي الحرائق حوادث الإسعاف، طبعا في منظومة متكاملة في الانتشار في محافظة ظفار. حتى صوب المناطق اللي هي بعيدة مثلا تتوقع أنها بعيدة، صوب المناطق اللي هي صوب ضلكوت ورخوت موجود هناك إسعاف، نعم. إسعاف شابة صعيب موجودة، كذلك إطفاء وإنقاذ شابة صعيب كفرق استجابة أولية، كذلك فرق مجهزة بالكامل للاستجابة،
0: نعم.
1: وأيضا هذه الفرق من خلال غرفة العمليات في عمليات وحدة الدفاع المدني وإسعاف ظفار يتم إسناد هذه الفرق بناء على الاحتياج. في حالة أنه تم البلاغ يحتاج إلى إسناد هذه الفرق يتم إسنادها بالأطقم والمعدات والآليات المناسبة.
0: جميل جميل. طيب يعني أكيد في كل سنة تتكرر عدد كبير من البلاغات، ولكن أكثر البلاغات النقيب محمد اللي تشعر أنها دائما ما زالت تستمر خلال معظم المواسم، هل في بلاغات معينة تحس أنها هي الأكثر اللي تتكرر خلال موسم الخريف؟
1: طبعا خلال موسم الخريف البلاغات هي مستمرة، لكن ممكن أنها تزيد.
0: أيوة.
1: تزيد مثلا عندك الحالات المرضية،
0: أيوة.
1: الإصابات من حوادث السير تزيد، ربما ترتفع قليلا. ممكن إلى هذه اللحظة تم تسجيل تقريبا 178 بلاغ من تاريخ 1/7 إلى تاريخ اليوم.
0: 178 بلاغ،
1: 100 وتقريبا 158
0: 158 بلاغ
1: 158 بلاغ مختلفة، حالات مرضية، حوادث سير، إطفاء، إنقاذ، كذلك على حال حادث واحد مواد خطرة طبعا تسرب غاز. لكن الحمد لله جميع الحوادث تحت السيطرة والفرق موجودة في كل
0: الله يعطيكم الصحة والعافية. احنا راح نطلع فاصل قصير نقيب محمد، وبعدها ان شاء الله راجعين لكم مستمعين الأكارم للحديث حول قراءة في موسم خريف ظفار، ولكن هذه المرة من منظور الدفاع المدني بعد هذا الفاصل.

0: بطل الكهرباء من نماء للتزويد. شبيبة أف أم، عيش حياتك وخليك شبابي.
1: أنت تستمع لبرنامج البعد الخامس

0: يا هلا وحياكم من جديد مستمعينا الأكارم، حياكم الله في هذا اللقاء اليومي من البعد الخامس خلال موسم خريف ظفار. احنا نمتد خلال ساعة من الساعة 2 الظهر إلى غاية الساعة 3 عصرا على مدى ساعة، نحاول أن نكمل بقية البرامج الأخرى المصاحبة لهذا الموسم وهذه الأجواء الاستثنائية الجميلة، وفي نفس الوقت ما نغفل أن نغطي مختلف الجوانب سواء كان أحداث ترتبط بموسم الخريف، وربما أيضا هناك بعض الأنشطة البرامج الحراك خارج محافظة ظفار بقية المحافظات والولايات، ولكن احنا في متابعة حثيثة ولحظة بلحظة وموضوعية لتغطية كل وأبرز الأخبار المحلية. أعود مرة أخرى إلى ضيفي في الاستوديو نقيب محمد بن محمد الكثيري، مساعد ضابط مركز الدفاع المدني والإسعاف بريسوت الصناعية. حياك الله من جديد نقيب.
1: حياكم الله،
0: يا هلا وسهلا فيكم. يعني إذا جينا نتحدث مثلا، هل هناك مثلا في بعض المواقف موقف إنساني لا يزال حاضر في ذاكرتكم النقيب محمد يعكس حجم المسؤولية اللي تتحملها الفرق في العمل الميداني؟
1: أكيد طبعا أخي حفيظ، العديد من الحوادث تمر بحالات إنسانية، من صميم العمل من الأساسية بلغات التعامل مع حوادث إنسانية.
0: أكيد
1: فالكثير من الحوادث اللي فيها مواقف كثيرة في الإسعاف، كذلك أيضا في الإطفاء والإنقاذ. طبعا لا يمكن أن يخلو أي موقف تمر فيه خلال فترة مسيرة،
0: خاصة نحن نتحدث عن حجم المسؤولية هنا اللي تتحملها الفرق اللي خاصة في الميدان.
1: أكيد طبعا هذه الفرق الميدان أحيانا تتعامل مع بلاغات اللي هي مثل تصادم بين عدة مركبات والمصابين الجميع، العائلة مصابين باستثناء طفل صغير. هذا موقف أحيانا ياخذ
0: مشاعرك
1: مهما كان العمل يعني. فهي الرسالة نبيلة والرسالة هادفة وأيضا الواجبات.
0: طيب هنا كيف يتعامل الرجل الدفاع المدني مع الضغط النفسي خلال، خاصة تتحدث عن حالة حرجة
1: خلال الحوادث
0: يعني. نعم
1: طيب تعاد الفرق اللي موجودة تم تأهيلها من الأساس مسبقا وتحاكي سيناريوهات هذه الحوادث، كذلك تحصل الفرد أو فريق الإطفاء وفريق الإنقاذ اللي موجود في الموقع، كذلك فريق الإسعاف هو من الأساس جاهز إنه يتقبل هذه المواضيع، هذه البلاغات، هذه السيناريوهات مهما كانت السيناريوهات.
0: جميل.
1: فهو يتقبلها طبعا، فمع مرور الأيام تصير مثل التجربة، والتجربة أحيانا تبنيها خبرة وتبدأ إنك كأنك مثل روتين التعامل، إنك تتعامل مع هذه الحوادث وهذه البلاغات.
0: يعني اعتادوا الفرق دائما تعامل مع ضغط النفسي.
1: أكيد
0: في كل كل أشكال الحالات الحرجة.
1: دائما يتم تأهيل الأفراد في هذا الجانب بشكل كبير جدا من حيث السيناريوهات والتمارين الميدانية المسبقة.
0: طيب إذا كان بالإمكان مثلا تستحضرك مثلا بعض التجارب عن عملية إنقاذ مثلا تطلبت هذه العملية تنسيق استثنائي بين عدة جهات، ولا يعني وليس كان الأمر مرتبط بهيئة الدفاع المدني والإسعاف، ولكن كان لابد أن يتم التنسيق مع عدد من الجهات لبعض العمليات، عملية الإنقاذ.
1: حقيقة يا أخي حفيظ، لو تتكلم عن جميع الجهات مستجيبة إذا في احتياج للاستجابة، كذلك بعض السيناريوهات البلاغات اللي هي تعتمد مثلا على عمليات الإنقاذ الجوي يتم الاستعانة بالأخوة في سلاح الجو السلطاني العماني. نعم. طبعا في بلاغات السقوط في المناطق الجبلية الوعرة، فكثير نواجه هذه البلاغات خلال فترة السياحة، كذلك أيضا توافد الزوار للمحافظة يعمل نوع من الكثافة في ثقافة السياحة اللي هي الهايك.
0: أيوة. الهايك.
1: فممكن أن الواحد يمشي وما يعرف وين يمشي، فهذا لما يصير له إصابة أو مثلا يصير عنده إشكالية معينة فنضطر أن احنا نوصل عنده، فيصعب مثلا إنزاله، كذلك أيضا يصعب أنك ممكن أنك أنت تستدعي بعض الجهات الأخرى.
0: نعم.
1: كالأخوة في سلاح الجو ما مقصرين في هذا الجانب كثير، طبعا نوجه لهم كل التحية والشكر،
0: يعطيهم العافية.
1: كذلك الأخوة في جميع الجهات الحكومية، أي جهة
0: سواء كان وزارة الصحة وغيرها من
1: وزارة الصحة أيضا، كذلك أكيد. في استقبال الحالات المرضية في هذا النوع يتم إبلاغهم والتنسيق معهم أيضا.
0: أكيد الله يوفقكم يا رب العالمين. عندما نتحدث عن الإنقاذ المائي وسلامة الشواطئ، أعتقد هي من أكثر العمليات تحدي وصعوبة. شاطئ المغسيل بالتحديد من أكثر المواقع قدما للزوار. أتحدث هنا عن التحديات الصعبة اللي تواجه فرق الإنقاذ هناك في مختلف الحالات.
1: ممتاز. شاطئ المغسيل طبعا على مدار موسم الخريف بشكل عام هو يومين مرتادي السياح موجودين بشكل يومي من الفترة الصباحية إلى المساء.
0: نعم.
1: كذلك طبعا موجود الفرق, كذلك موجودة فرق الإنقاذ المائي موجودة في الموقع بنفسه. طبعا في دوريات ثابتة امتداد المركز الدفاع المدني ريسوت موجودات هناك. كذلك أيضا تم التعاون مع بلدية الظفار.
0: نعم.
1: لنشر موظفين شركة مختصة لحماية الشواطئ.
0: نعم.
1: طبعا هذه المواطنين يتم توجيه السياح ومرتادي الموقع بعدم السباحة وخطورة البحر وما إلى ذلك. كذلك أيضا الدوريات الموجودة تعمل كتوعية وإرشاد لمرتادي الموقع في شاطئ المغسيل بشكل عام, كذلك في منطقة كهف المرنيف.
0: جميل. احنا راح ان شاء الله نستمر ونواصل معكم هذا الحديث حول جهود هيئة الدفاع المدني والإسعاف خلال موسم خريف ظفار مع ضيفنا النقيب محمد بن محمد الكثيري, لكن بعد هذا الفاصل الإعلاني القصير راجع لكم في البعد الخامس.
2: بشرى سارة لخريجي دبلوم التعليم العام. إذا كنت تخطط لمستقبلك الدراسي فلا تفوت زيارة المعرض الدولي لمؤسسات التعليم العالي إديوتكس أومان 2026 بمشاركة حوالي 70 مؤسسة تعليمية محلية ودولية, إلى جانب وزارة التعليم ممثلة بدائرة القبول الموحد والبعثات الداخلية والخارجية للإجابة عن جميع استفساراتكم. المكان مركز عمان للمؤتمرات والمعارض, تاريخ 22 إلى 24 من يوليو 2026, أوقات الزيارة الأربعاء والخميس من 3 عصرا حتى 10 مساء والجمعة من 3 عصرا حتى 9 مساء. الدخول مجانا. المعرض من تنظيم شركة الأفق الدولية لتنظيم المعارض. إديوتكس أومان 2026, مستقبلك يبدأ من هنا.
3: عيد ميلادي قرب, فكرت في هديتي؟
4: أيوة, هيونداي عندهم حملة صيفية مميزة مع توفير يوصل إلى 500 ريال عماني, وأزيدش إنه عندهم مزايا حصرية لعملاء الولاء.
3: هيونداي الجديدة؟ إذا هذه الهدية طبعاً بحبها.
2: هذا الصيف خلي مناسباتك مميزة أكثر مع هيونداي. استمتع بتوفير يوصل إلى 500 ريال عماني مع التأمين والخدمة والتسجيل على مجموعة مختارة من سيارات هيونداي. زوروا أقرب صالة عرض هيونداي اليوم واكتشفوا السيارة اللي تناسبكم. هيونداي, رحلتك تبدأ من هنا. تطبق الشروط والأحكام.
5: مشاركتك الانتخابية تبدأ بخطوة. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026 مع تحيات وزارة الداخلية.

برنامج البعد الخامس، برنامج يأخذكم إلى عمق التحليل وفضاء الحوار من الثانية وحتى الرابعة مساء في قراءة هادئة ورؤية مختلفة للأحداث والقضايا. نقترب من التفاصيل، نفتح الأسئلة ونقدم لكم بعدا في الطرح. البعد الخامس على إذاعة الشبيبة، رؤية أوضح وفهم أعمق.

0: ورجعنا لكم من جديد وحياكم الله لكل اللي انضموا معنا تباعا لمتابعة هذا اللقاء عبر ترددات الشبيبة في مسقط وجنوب وشمال الباطنة 97.5 وهنا في محافظة ظفار 98.5. ونحن نواصل معكم هذه التغطية على مدى ساعة من الساعة 2 الظهر إلى غاية الساعة 3 العصر، ومواكبين أيضا تطلعاتكم طموحاتكم في أن تكون كل الأخبار اللي تحسوا وتشعروا بأنها تستحق أن يتم مناقشتها والبحث عن إجاباتها من خلال التواصل المباشر، سواء كان مع ضيوفنا داخل الاستوديو أو من خلال الاتصالات الخارجية. نذكر أيضا أن هناك في جهد كبير من عدد من الجهات والقطاعات، وكذلك الآن فريق مبادرة حماة البيئة يواصل تنفيذ جهود ميدانية للحفاظ على المواقع الطبيعية وتعزيز الالتزام بالسلوكيات البيئية خلال موسم خريف ظفار، وذلك بالتعاون مع بلدية ظفار وشرطة عمان السلطانية، بما يسهم في الحفاظ على جمال المحافظة خلال هذا الموسم وسلامة مرتديها. حول هذا الموضوع وبيئة مستدامة يصونها الجميع ينضم معنا بالاتصال الفاضل عدنان بن أحمد بن سعيد غواص، رئيس مركز الرقابة والطوارئ البيئية. ومساك الله بالخير، يا هلا وسهلا فيك أخي عدنان.
1: مساكم الله بالخير ولمستمعينكم الكرام.
0: نتحدث أكيد عن الجهود، ولكن قبل ما نتطرق إلى التفاصيل وبعض الأعمال بشكل عام، الأهداف الرئيسية اللي تنطلق منها مبادرة حماة البيئة خلال موسم خريف ظفار.
1: هدف المبادرة للمحافظة على المواقع الطبيعية والغطاء النباتي والتنوع الأحيائي ورفع الوعي البيئي لدى الزوار وتعزيز الالتزام بالأنظمة البيئية، إلى جانب رصد أي ممارسات قد توفر على البيئة والتعامل معها بالتعاون مع الجهات المختصة.
0: جميل جميل. طيب أكيد في تحديات، أكيد في بعض الصعوبات اللي تتعلق بجانب البيئة، وأكيد تم رصد بعض الملاحظات ميدانيا في بعض المواقع خلال الموسم. ما أبرز هذه خلنا نقول السلوكيات اللي تم رصدها ميدانيا؟
1: من أبرز التحديات ترك المخلفات في المواقع الطبيعية والخروج عن المسارات المحددة، إلى جانب بعض الممارسات التي قد تؤثر على الحياة الفطرية وجودة المواقع السياحية، مثلا التصوير ما تصوير وهذه الأمور، يعني اللي تخبر السائح بالمواقع اللي فيها الحياة الفطرية وإزعاجها.
0: جميل. مثل هذه الآن اللقاءات الجولات الميدانية، كيف يمكن أن تسهم في الحد من السلوكيات التي قد تؤثر على البيئة؟
1: تسهم الجولات الميدانية في التوعية المباشرة للزوار ورصد المخالفات مبكرا وتقديم الإرشادات اللازمة، مما يعزز السلوكيات البيئية السليمة ويحدد من أي تجاوزات.
0: جميل. عندما نتحدث عن التكاملية، وهنا أقصد طبيعة التواصل والتكامل سواء كان بين هيئة البيئة وبلدية ظفار وهيئة البيئة وشرطة عمان السلطانية في إنجاح هذه المبادرة.
1: يقوم العمل على شراكة متكاملة حتى تتولى هيئة البيئة الجانب الرقابي والتوعوي وتختص بلدية ظفار بالخدمات والنظافة، بينما تتولى شرطة عمان السلطانية دعم الجوانب التنظيمية وتطبيق الأنظمة بما يضمن بيئة آمنة ومستدامة.
0: جميل. طيب أخي عدنان، إلى أي مدى نتحدث عن تعزيز وعي الزوار مقارنة بالأعوام السابقة فيما يتعلق بنظافة المواقع الطبيعية مقارنة بسنوات مضت؟ فكيف الآن تقيم هذا الوعي وهذه الثقافة لدى الزوار والزائر والمقيم؟
1: فعلا، من خلال مقارنة مع السنوات الماضية شهدنا تحسنا ملحوظا على المستوى البيئي لدى شريحة كبيرة من الزوار، وهم ينعكس إيجابا على نظافة العديد من المواقع السياحية، مع استمرار الحاجة إلى تعزيز الثقافة على المحافظة البيئية لدى الجميع.
0: جميل. طيب إيش أبرز الرسائل اللي تحرصوا على إيصالها لزوار خريف ظفار؟
1: رسالتنا هي أن جمال خريف ظفار مشتركة، وندعو الجميع إلى المحافظة على النظافة واحترام الأنظمة البيئية وعدم الإضرار بالغطاء النباتي أو الحياة الفطرية، وترك المكان كما يحبون أن يقدونه.
0: جميل. عندما نتحدث هنا عن الزائر، وأنا أقصد أن لا يصبح فقط هو مرتاد لموقع معين، ولكن يصبح فعلا شريك حقيقي فاعل في حماية المواقع الطبيعية وليس مجرد مستفيد من هذه الطبيعة.
1: الزائر هو يعتبر شريك في كل شيء من خلال الالتزام بالتعليمات البيئية والتخلص من المخلفات في الأماكن المخصصة وعدم العبث بالمكونات الطبيعية والإبلاغ عن أي ممارسات تضر بالبيئة ونشر الثقافة البيئية بين أفراد الأسرة والمجتمع.
0: جميل، هل هناك فعلا بعض المخالفات والممارسات المكررة ترصدونها ميدانيا وكيف يتم التعامل مثل هذه الحالات معها؟
1: فعلا نرصد بعض الممارسات مثل رمي المخلفات والإضرار بالغطاء النباتي وإشعال النار في المواقع الغير المخصصة.
0: نعم.
1: وفي حال وجود مخالفة تستوجب تطبيق الإجراءات القانونية وفق الأنظمة المعمول بها. يتم التعامل مع قصدي المخالفات بالتوعية أولا وبعدها نطبق القانون عليه.
0: طيب هل هناك في بعض المؤشرات اللي تعتمدون عليها لقياس نجاح المبادرة وأثرها البيئي؟
1: نعتمد على عدد الجولات الميدانية، مستوى الالتزام بالأنظمة، انخفاض المخالفات، حجم التفاعل مع رسائل التوعوي، إضافة إلى تغيير الحالة البيئية للمواقع الطبيعية خلال المواسم.
0: جميل، طيب في ظل الإقبال الكبير وهنا أختم حديثي خلال هذا الموسم، كيف يمكن تحقيق التوازن بين تنشيط الحركة السياحية وفي الوقت الحفاظ على البيئة بوصفها الثروة الحقيقية للمحافظة؟
1: فعلا يمكن تحقيق هذا التوازن من خلال إدارة المواقع السياحية وفق المبادئ الاستدامة وتعزيز التعاون بين الجهات الحكومية وتوفير الخدمات المناسبة وتكثيف التوعية والرقابة والالتزام بالأنظمة البيئية من قبل الزوار. السياحة والبيئة ليست طرفتين متعارضتين، بل إن المحافظة على البيئة هي الأساس لاستدامة القطاع السياحي واستمرار جاذبية خريف ظفار عاما بعد عام.
0: يعطيك العافية أخي عدنان، بارك الله فيك، شكرا لك.
1: جميعا إن شاء الله.
0: أحسنت. إذن كان معنا عبر الاتصال الفاضل عدنان بن أحمد بن سعيد غواص، رئيس مركز الرقابة والطوارئ البيئية، وحديثنا حول هذه المبادرة، مبادرة حماة البيئة. بعد الفاصل هذا إن شاء الله نستكمل بقية ما تبقى من عمر هذا البرنامج في البعد الخامس، ابقوا معنا.
2: شبابة أف أم، عيش حياتك وخليك شبابي.
3: تطمح إلى مستقبل مهني أقوى؟ ابدأ رحلتك مع جامعة مسقط، حيث تجمع برامجنا الأكاديمية بين التعليم الجامعي والشهادات المهنية العالمية والتدريب العملي لتكتسب المهارات التي يبحث عنها سوق العمل. برامج بكالوريوس رائدة تشمل 3 سنوات أكاديمية وسنة تدريب عملي إلزامية. برامج ماجستير حائزة على اعتمادات وشهادات احترافية في عام واحد فقط. سجل الآن للاستفادة من خصومات على الرسوم الدراسية تصل إلى 40%. للتسجيل أو الاستفسار اتصل على الرقم 93892504 أو قم بزيارة موقعنا الإلكتروني muscatuniversity.edu.om. جامعة مسقط، طموح يتعدى الآفاق. من قلب صلالة يزهر الخريف بكل تفاصيله، ناخذكم في رحلة يومية مع برنامج من الخريف، نقل مباشر وضيوف مميزين وحكايات تنبض بروح الموسم من كاردينز مول صلالة، يوميا من الساعة 6 لحد 8 المساء من الخريف، لأن أجمل الحكايات تبدأ من هنا.
2: شبابة أف أم، عيش حياتك وخليك شبابي.
3: أنت تستمع لبرنامج البعد الخامس.

0: وحياكم الله من جديد في الدقائق الأخيرة من عمر هذا اللقاء وهذا البرنامج، وأرحب بضيفي من جديد النقيب محمد الكثيري، وهو ضابط مساعد ضابط مركز الدفاع المدني والإسعاف بريسوت الصناعية. حياك الله من جديد نقيب محمد.
1: أهلا وسهلا.
0: يا مرحبا وسهلا فيك. أكيد في بعض يعني البلاغات اللي تدار بشكل مختلف، إيش هي البلاغات أو كيف تدار البلاغات التي تتطلب تدخل أكثر من جهة في الوقت نفسه؟ أكيد هناك بحاجة إلى بعض التنسيقات المسبقة، كيف هنا يتم التعامل مع هذه البلاغات إذا تطلب الأمر وجود أيضا موافقات أو وجود أيضا تعاون من جهات مختلفة؟
1: واضح تتكلم عن الحوادث يعني.
0: نعم بالضبط. البلاغات
1: البلاغات طبعا هي في بلاغات تكون على المستوى اللي هي المستوى المعتاد، طبعا المستوى الوحدة.
0: نعم.
1: واستجابة الوحدة سواء بجميع مراكزها وبالمركز المعني الجغرافي المختص. كذلك في بلاغات أحيانا بعض البلاغات الإهلالية اللي هي تستدعي تضافر جهود جميع الجهات المتواجدة. كذلك أيضا هذه البلاغات الهائلة تستدعي أحيانا بعض الإمدادات، والأخوة في جميع الجهات الحكومية ما مقصرين طبعا، جزاهم الله خير، والجميع طبعا في البلاغات هذه يشارك، وكل الجهود طبعا تكون واضحة للجميع.
0: طيب إيش هي السلوكية اللي تتمنوا أنها تختفي تماما خلال موسم خريف الظفار ولا تتكرر؟
1: السرعة الزايدة ممكن في الخط.
0: السرعة
1: الزايدة.
0: نعم.
1: للسياح والزوار اللي جايين إلى محافظة الظفار طبعا نتمنى أنها تنتهي أو تخف، أو أنها تقلنا أغلب الحوادث اللي صارت خلال الفترة الماضية كلها في الطريق.
0: هل ما زالت الشواطئ تشهد بعض حالات الغرق؟
1: الحمد لله إلى هذه اللحظة لم تسجل أي حالة غرق طبعا ولله الحمد، وهذا طبعا بتضافر الجهود الشركة اللي موجودة على الشواطئ، كذلك أيضا دوريات خفر السواحل، وأيضا فرق الدفاع المدني الموجودة في المواقع طبعا لإرشاد السياح وتوعيتهم بمخاطر التيارات ومخاطر الأمواج وهيجان البحر وما إلى ذلك. ولهم لك الحمد يعني إلى الآن لم تسجل حالة غرق. كذلك أيضا الحمد لله الأمور كلها بشكل عام تمشي في مسار.
0: ما أهمية وجود غرف مشتركة أو غرف عمليات مشتركة خلال هذا الموسم بحجم اليوم نتحدث عن عدد كبير من الزوار، فأهمية التنسيق من خلال غرف عمليات مشتركة، هل هذا الأمر ضروري ومهم في اعتقادك؟
1: ممتاز. طبعا لا يخفى عليك الأخ فيض أنه تم قبل موسم خريف ظفار هذه السنة تم عقد عدة اجتماعات مع جميع الجهات اللي هي مشاركة، بلدية ظفار، قيادة شرطة محافظة ظفار، كذلك أيضا مكتب المحافظ والجهات اللي هي معنية في هذا النوع من المهرجانات والمواسم، كذلك لتسهيل للزوار أثناء الوصول للمحافظة، وأيضا لتقديم الخدمات اللي هي تقدمها جميع الجهات اللي هي كلهم في مجال اختصاصه.
0: طيب أكثر المواقع اللي في اعتقادك أنها تحتاج إلى التزام الزوار وتتمنى أن يحدث هذا الأمر؟
1: طبعا التزام الزوار تتكلم عن الشواطئ بشكل عام في محافظة ظفار.
0: نعم.
1: في محافظة ظفار نتمنى من جميع الزائرين عدم السباحة في البحر نهائيا
0: إطلاقاً خلال الموسم الصيف.
1: إطلاقاً حتى على كذلك أيضاً عندك في موقع السفينة الجانحة أيضاً موجودة إطلالات هناك الابتعاد قدر المستطاع لأن جميع المرتادين الموقع ما ملمين، فيطلع على اللوحات الإرشادية واللوحات التحذيرية اللي هي في الشواطئ والإطلالات.
0: نعم.
1: كذلك أيضاً في كهف المرنيف والمناطق اللي هي هناك، طبعاً هذه أكثر المناطق خطورة لأنه في حوادث سابقة وكانت حوادث مؤلمة جدا للغاية.
0: طيب الرقم الذي يفترض أن يحفظه الجميع خلال أي حالة طارئة؟
1: طبعا موجود رقم غرفة عمليات شرطة عمان السلطانية 4 ساعات طبعا معروف، كذلك أيضا موجود أرقام لهيئة الدفاع عمليات هيئة الدفاع مدني والإسعاف، كذلك في محافظة ظفار موجود رقم أيضا وحدة الدفاع مدني والإسعاف ظهار كاستجابة أولية. فممكن أن الواحد يتواصل عن طريق عمليات الشرطة، كذلك أيضا ممكن أنه ندعمكم بالرقم ونفيدكم بالرقم عمليات الدفاع المدني والإسعاف ظفار.
0: جميل. كلمة واحدة تصف بها رجال هيئة الدفاع المدني والإسعاف خلال هذا الموسم؟
1: حقيقة لا يمكن أن تصف كلمات، هؤلاء أبطال في أرض الميدان.
0: نعم.
1: جهود جبارة جدا وجهود قيمة جدا وواجب إنساني ورسالة نبيلة، ونسأل الله أن يوفقهم إن شاء الله وأن يحميهم بإذن الله وأن يحفظ الجميع ويحمي الجميع إن شاء الله.
0: طيب نختم هذا الحديث برسالة واحدة حبيت أنك توصلها للزائر قبل أن يبدأ رحلته إلى ظفار؟
1: طبعا هي عبارة عن رسالة، ممكن أنه نحن ننصحهم
0: نعم.
1: في رسالة بشكل عام
0: نعم.
1: أثناء التوجه إلى محافظة ظفار، طبعا السرعة القانونية كذلك عدم التجاوز في أثناء الطريق وهو جاي إلى محافظة ظفار، كذلك أيضا ننصح جميع مرتادي المواقع السياحية مثل الشواطئ والعيون والشلالات، كذلك أيضا أن يتجنب السباحة في البحر كون البحر هايج في خلال هذا الموسم، كذلك قوة التيارات أيضا في البحر، كذلك يتجنب السباحة في العيون والمستنقعات المائية، أيضا بعض العيون لما تنزل فيها الشلالات تكون تياراتها قوية جدا. فننصح قدر المستطاع أن الواحد يهتم يعني وينتبه على أولاده وعلى نفسه في هذه المناطق أثناء الارتياد، كذلك أيضا في بعض الأسر أو بعض السياح مثلا يعمل نوع من الفعالية، يطلع ويطهي طهي خارج المنزل ومعدات الطبخ والأدوات هذه، فأن يعمل قدر المستطاع باشتراطات السلامة في هذا الجانب.
0: جميل.
1: كذلك أيضا رسالة أخيرة، نشكركم أنتم أيضا كل
0: الله يبارك فيك.
1: شكرا شكرا جزيلا.
0: الله يسعدك يا رب ويبارك إن شاء الله في جهودكم ويوفقكم ويقويكم ومن نجاح إلى آخر. شكرا لك النقيب.
1: عفوا يعطيكم العافية، كذلك أيضا إن شاء الله سنكون متواجدين متى ما دعت الحاجة إن شاء الله
0: بإذن الله.
1: شكرا شكرا.
0: إذن مستمعين الأكارم، في ختام هذه الحلقة وفي أيضا ختام هذا اللقاء لليوم، يبقى موسم خريف ظفار مساحة للفرح، مساحة للبهجة، للجمال، للاستمتاع بالطبيعة، لكن اكتمال هذا أو هذه التجربة يبدأ بوعي والالتزام بالتعليمات وكذلك تقدير الجهود اللي تبذل خلف المشهد لحماية الأرواح والممتلكات والمحافظة على سلامة الجميع. كل الشكر والتقدير لضيفي هنا في الأستوديو النقيب محمد بن محمد الكثيري، مساعد ضابط مركز الدفاع المدني والإسعاف بريسوت الصناعية، على ما قدمه لنا من معلومات وأيضا إضاءات توعوية وإرشادات مهمة، والشكر موصول إلى جميع منتسبي هيئة الدفاع المدني والإسعاف الذين يعملون دائما في الميدان على مدار الساعة ويقفون في الصفوف الأولى لحماية المواطنين، لحماية الزوار وحماية المقيمين وأيضا كل مرتادي المحافظة للاستمتاع بهذا الموسم. ولكن

0: كان البعد الخامس أو برنامج من الخريف مع زميلة شيماء السيابي. وأيضا نقدم كل ما هو مفيد وممتع ونعكس دائما الصورة الحقيقية لجمال الضفار وطبيعتها وتفاصيلها. نصل إلى ختام هذا اللقاء. كنت معكم أنا حفيظ في تقديم هذه الحلقة، حفيظ جعبوب في الإعداد والتنسيق والمتابعة، الزميلة أشواق العمري، وفي الإخراج المرئي شوبين اللي رافقنا اليوم في هذا البرنامج وهو أيضا في بقية البرامج، فتحية لشوبين، وتحية أيضا للمشرف العام ومدير البرامج في الشبيبة الزميل سالم الجساسي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ودمتم دائما في خير وسلامة، وإلى اللقاء.
1: خدمات متكاملة واستجابة سريعة وتواصل فعال عبر الرقم المجاني لمركز الاتصالات 800-777-00. نما لخدمات ظفار في خدمتك دائما، نهتم بك.
2: تبحث عن تجربة سفر مريحة هذا الصيف؟ استمتع بدخول مجاني إلى صالات المطارات وخدمة التوصيل من وإلى المطار، واسترداد نقدي إضافي على مشترياتك الدولية، والمزيد من المزايا الحصرية مع بطاقة فيزا سيكنتشر ائتمانية من البنك الوطني العماني. تفضل بزيارة أقرب فرع لتقديم طلب الحصول على البطاقة اليوم.
3: شبابة FM، عيش حياتك وخليك شبابي.

حان الآن موعد أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعده. اللهم إنه قد رفع الأذان وارتفعت الكلمات تنادي الله أكبر، فكبرنا قلوبنا وفتحنا أرواحنا لرحمتك. اللهم أذن في قلوبنا بالهداية ونور صدورنا بالإيمان وثبت أقدامنا في طاعتك، واجعل لنا نصيبا في كل خير يرجى وفي كل شر يخشى.
1: عيش حياتك، خليك شبابي.
2: شبيبة FM 97.5 مسقط و 98.5

0: وخليك شبابي.
1: تبحث عن تجربة مصرفية حصرية مميزة؟ استمتع بدخول غير محدود إلى صالات المطارات وخدمة التوصيل من وإلى المطار، وخصم 50% على طلبات وفوق السينما، واسترداد نقدي يصل إلى 5% على مشترياتك مع بطاقة فيزا انفينيت الائتمانية من البنك الوطني العماني. تفضل بزيارة أقرب فرع لتقديم الحصول على البطاقة اليوم، واستمتع بتجربة مصرفية حصرية.
2: في رحلة تبدأ بخطوة، خطوة تفتح أبواب الفهم وتصقل الشخصية، المكان اللي تتنفس فيه المعرفة وتتحول فيه القاعات لمساحات من الإلهام، المكان اللي يكتشف فيه الطالب ذاته قبل ما يكتشف تخصصه. يكبر الحلم وتنضج التجربة وتتشكل العقول، هناك تبدأ الحكاية، في جامعة صحار، خطواتك الأولى نحو مستقبل أكاديمي واعد. اكتشف برامجنا الدراسية المتنوعة عبر موقعنا الإلكتروني أو تواصل مع مركز الاتصالات 26 85 01 00.

0: وخليك شبابي.
1: من قلب صلالة يزهر الخريف بكل تفاصيله، ناخذكم في رحلة يومية مع برنامج من الخريف، نقل مباشر وضيوف مميزين وحكايات تنبض بروح الموسم من جاردنز مول صلالة، يوميا من الساعة 6 لحد 8 المساء من الخريف، لأن أجمل الحكايات تبدأ من هنا.

Ай, хаяда. Ухали.

0: وخليك شبابي.
1: بشرى سارة لخريجي دبلوم التعليم العام. إذا كنت تخطط لمستقبلك الدراسي فلا تفوت زيارة المعرض الدولي لمؤسسات التعليم العالي إديوتكس أومان 2026 بمشاركة حوالي 70 مؤسسة تعليمية محلية ودولية، إلى جانب وزارة التعليم ممثلة بدائرة القبول الموحد والبعثات الداخلية والخارجية للإجابة عن جميع استفساراتكم. المكان مركز عمان للمؤتمرات والمعارض، تاريخ 22 إلى 24 من يوليو 2026. أوقات الزيارة الأربعاء والخميس من 3 عصرا حتى 10 مساء والجمعة من 3 عصرا حتى 9 مساء. الدخول مجانا. المعرض من تنظيم شركة الأفق الدولية لتنظيم المعارض. إديوتكس أومان 2026، مستقبلك يبدأ من هنا.
2: عيد ميلادي قرب، فكرت في هديتي؟
3: أيوة، هيونداي عندهم حملة صيفية مميزة مع توفير يوصل إلى 500 ريال عماني، وأزيدش إنه عندهم مزايا حصرية لعملاء الولاء.
2: هيونداي الجديدة؟ إذا هذه الهدية طبعاً بحبها.
1: هذا الصيف خلي مناسباتك مميزة أكثر مع هيونداي. استمتع بتوفير يوصل إلى 500 ريال عماني مع التأمين والخدمة والتسجيل على مجموعة مختارة من سيارات هيونداي. زوروا أقرب صالة عرض هيونداي اليوم واكتشفوا السيارة اللي تناسبكم. هيونداي، رحلتك تبدأ من هنا. تطبق الشروط والأحكام.
4: نماء لخدمات المياه، تحط كل خدماتها بين يديك مع تطبيق نماء لخدمات المياه. تقدر تسدد فواتيرك، تعبي العدادات مسبقة الدفع، وتتابع استهلاكك بكل سهولة. ملاحظة، استفسار، التطبيق معك في أي وقت. حمل تطبيق نماء لخدمات المياه لحلول رقمية أسهل وأذكى. للمزيد من المعلومات تواصلوا مع مركز الاتصال على الرقم 1442. نماء لخدمات المياه، نستبق المستقبل.
5: في رحلة تبدأ بخطوة، خطوة تفتح أبواب الفهم وتصقل الشخصية، المكان اللي تتنفس فيه المعرفة وتتحول فيه القاعات لمساحات من الإلهام، المكان اللي يكتشف فيه الطالب ذاته قبل ما يكتشف تخصصه. يكبر الحلم وتنضج التجربة وتتشكل العقول، هناك تبدأ الحكاية، في جامعة صحار، خطواتك الأولى نحو مستقبل أكاديمي واعد. اكتشف برامجنا الدراسية المتنوعة عبر موقعنا الإلكتروني أو تواصل مع مركز الاتصالات 26 85 01 00.

برنامج البعد الخامس، برنامج يأخذكم إلى عمق التحليل وفضاء الحوار من الثانية وحتى الرابعة مساء في قراءة هادئة ورؤية مختلفة للأحداث والقضايا. نقترب من التفاصيل، نفتح الأسئلة ونقدم لكم بعدا في الطرح. البعد الخامس على إذاعة الشبيبة، رؤية أوضح وفهم أعمق.

من قلب صلالة، يزهر الخريف بكل تفاصيله. ناخذكم في رحلة يومية مع برنامج من الخريف، نقل مباشر وضيوف مميزين وحكايات تنبض بروح الموسم من جاردنز مول صلالة، يوميا من الساعة 6 لحد 8 المساء من الخريف، لأن أجمل الحكايات تبدأ من هنا.

السعيدة محافظة ظفار. الجميل في الموضوع أن اليوم الكل يلتقي في نفس البقعة هنا في ظفار، والكل أكيد سعيد بهذه الأجواء الجميلة اللي يعيشونها حاليا هنا. يمكن أغلبنا لاحظ الفيديوهات اللي كانت تنتشر في الآونة الأخيرة، بعض الفيديوهات للكشتات اللي تكون موجودة في المساحات الخضراء مع العائلة مع الأصدقاء، ففعلا هي أجواء جميلة استثنائية. الواحد دائما كذا وده انه يهرب من الحراره، وده يهرب من الروتين اللي هو يعيشه. لكن ما اعرف اذا يعني تقتنعون معي او لا، ولكن احيانا يكون معك فتره زمنيه قصيره هنا في ظفار، على سبيل المثال مده اسبوع او اسبوع يومين، ولكن لازم انك انت تستغل كل لحظه من لحظات حياتك في ظفار. يعني القداوة راح تكون قداوة ثقيله، تروح جبل مثلا او سهل اتين على سبيل المثال، تطلع من سهل اتين تروح الى عقد، من عقد الى الدهاريس، ودك تجرب كل الاماكن السياحيه اللي موجوده معك في ظفار، ولكن في مده قصيره تماما. اغلبنا توقع عاش هذه اللحظات مع العائله ومع الاصدقاء، وتفقنا ايضا في ذلك. يعني اللي مثلا جلس مثلا لمده ساعه او ساعتين في احدى الجبال الجميله هنا في ظفار، من بعد ذلك يعني يشوف على الساعة لا ما عندنا وقت، يلا بننزل بنروح مكان ثاني. ففعلا يعني اليوم وجودنا هنا واحد لازم يستغله، والاستغلال الصحيح أمانة يعني نعيش هذه الأجواء الجميلة ونعيش هذه السعادة نحن اليوم أكيد ننتظرها من فترة جدا طويلة. دائما سبحان الله يعني الأجواء تغير من نفسيتك 180 درجة. أنا ما أعرف إذا تتفقون معي ولا لا، ولكن أتمنى فعلا أن يكون في اتفاق واضح بيني وبينكم. عموما مستمعينا ومتابعينا أكيد تحية جميلة نوجهها لكل من ثبت الموجة على ثير إذاعة الشبيبة اللي تسمعونا حاليا في مسقط على التردد 97.5 وأيضا في الباطنة. نتمنى لكم مشاوير طيبة بإذن الله تعالى، وتقدر تعيش أجواءك الحلوة. يعني لو ما كنت في ظفار عيشها في أي مكان، أهم شيء وتأكد تماما أن السعادة أنك أنت اللي تصنعها دائما، مش بالمكان ولا بالصحبة ولا غيره، ولكن هو شيء داخل أكيد في داخلك. أنا ما أريد أزود عليكم وأقولكم وغايركم على الأجواء الحلوة اللي هنا، ولكن عموما مستمعين أيضا من جانب الآخر نوجه تحياتنا لكل من يسمعنا حاليا عبر التردد 98.5 في ظفار. نتمنى لكم بإذن الله تعالى مشاوير طيبة، وأنا أقولها من كل قلبي أتمنى لكم مشاوير طيبة، لأنه فعلا يمكن إذا بنتكلم على مستوى ظفار الكل مستعيل. يعني الواحد اليوم صار ما عنده طولة بال نهائيا، يعني إنه يفسح الطريق لغيره أو مثلا يعطي المجال لغيره على سبيل المثال. تحس الكل مستعيل والكل رايح بكل سرعة وغيره وكذا، فيعني نهدي شوي الوضع يا جماعة، نهدي شوية راح نوصل إن شاء الله إلى وجهاتنا، ولكن أهم شيء الواحد يوصل هو بخير وعافية. عموما أكيد نستقبل رسائلكم عبر الواتساب ومواقعنا في التواصل الاجتماعي. راح نطلع وياكم لفاصل، من بعد هذا الفاصل أكيد نعود بإذن الله تعالى نستكمل معاكم محطاتنا وفقراتنا.

0: خليك شبابي.
1: نماء لخدمات ظفار، نقدم خدمات الكهرباء والمياه والصرف الصحي بجودة عالية وموثوقية تامة، نهتم بك.
0: قيد اسمك لتبادر بصوتك. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026، مع تحيات وزارة الداخلية.

من قلب صلالة، يزهر الخريف بكل تفاصيله. ناخذكم في رحلة يومية مع برنامج من الخريف، نقل مباشر وضيوف مميزين وحكايات تنبض بروح الموسم من جاردنز مول صلالة، يوميا من الساعة 6 لحد 8 المساء من الخريف، لأن أجمل الحكايات تبدأ من هنا.

ويا هلا فيكم من جديد وتحية مسائية أكيد نوجهها لكل من ثبت الموج وأيضا لكل من يتابعنا عبر مرئيات الشبيبة. فيديو أمانة وايد لفتني هذا المقطع وقلت لابد يعني نتكلم عنه في البرنامج. عموما المقطع كان يتكلم عن وجود إحدى المناطق هنا في ظفار والمنطقة تكون يعني حتى مسواي لافتة أساسا أن هذه المنطقة فيها حيوانات مفترسة من الفهود وغيره وكذا. فما شاء الله في كثير من الأشخاص اللي عنده حب المغامرة واللي يحب أن يستكشف المكان ويصادف وغيره وكذا. فمن وجهة نظر الشخصية أمانة أن في أشياء الواحد خصوصا يقولك ان الروح غالية فليش نقازف. فعموما الاماكن الخطيرة نحاول قدر الامكان نبتعد عنها تماما. ايضا اليوم الصباح وانا كنت في سوق الحافة بعد ذلك في الشاطئ اللي خلف سوق الحافة فكثير من التساؤلات اللي كانوا يتسألون عن عين صلالة أو عفوا عين ظفار اللي هي عبارة عن الـ الـ الـ الـ اللعبة الملاهي اللي تكون موجودة هناك فهي بعد ما زالت يعني غير مكتملة بنسبة الفعاليات الجميلة اللي فعلا موجودة هنا في ظفار. بإذن الله تعالى أكيد نتمنى أنكم تستانسون مع كل الفعاليات المتواجدة هنا. عموما خلينا نروح لرسائلكم مستمعينا لكل من تواصل معنا عبر الواتساب. فرسالة يقول صاحبها خليفة أجواء جميلة وضبابية وباردة وشاهد جمال الطبيعة من وادي نحيز في محافظة الظفار. أنا دائما أتمنى أن يقول أسماء المناطق بشكل صحيح وأيضا القبائل الظفارية يمكن دائما واجب أن أنطقها بالطريقة الصحيحة. عموما خليفة شكرا لك على تواصلك. أيضا رسالة من نورة تقول ليست قيمة الظفار في جمال مناظرها فحسب بل أيضا قيمتها فيما تختزن من تاريخ عريق وما تشهد من مشاريع وفرص أيضا تنموية وما يقدم أبنائها من نماذج في الطموح والعطاء. وعلى طار يعني أبناء ظفار يمكن حلاحظنا أن في كثير من المحلات اللي ما شاء الله شفنا شاب الظفاري قدر أن يثبت نفسه وجدارته في هذا المجال. فعموما فعلا يعني تحية نوجهها لهم وأيضا لكل شاب جالس يكافح ويحاول قدر الإمكان أن يثبت وجوده في أراضي السلطنة. أيضا سارة تقول جمال وروعة المنظر من الخريف. أيضا مقطع فيديو اللي ما شاء الله الأجواء الجميلة هنا في ظفار. كذلك رسالة أخرى يقول عندما يشتد حر الصيف في كل مكان تفتح ظفار أبوابها لنساء أمس الجبال وطبيعة تدهش كل من زارها. خريفها ليس فصلا بل هي حكاية جمال تتجدد في كل عام. فعلا يعني جمال ظفار يعني شيء الواحد ما يقدر أن يتكلم عنه نهائيا والكلمات أكيد ما راح توصف جمال ظفار. أيضا من جانب آخر أمانة هذا الكل يشهد عليه أن في كل سنة نحن جالسين نلاحظ في تطور كبير في تطور أفضل عن السنة اللي قبلها والفعاليات المختلفة موجودة هنا واللي تناسب جميع الأعمار اللي تناسب كبار السن الفعاليات التراثية. وأيضا في أماكن كذلك هي مخصصة بأسعار أيضا رمزية ومناسبة للأطفال. في أيضا أماكن أخرى مناسبة للشباب وفي أماكن كذلك هي أخرى مناسبة للأكل للطعام. هذا توقع هو مكاني المفضل. فعموما فعلا يعني الأماكن كلها هي مخصصة ومهيئة للجميع. فأنا أعتقد يعني أول ما تجي هنا في ظفار ما راح يعني تتردد أو مثل كل الأماكن أمانة فعلا هي أماكن جميلة. أيضا رسالة أخرى تقول تجربة لا تنسى في وادي دربات الخضراء بولاية طاقة. الأجواء مذهلة والطبيعة أيضا كذلك تجعلها ملاذا حقيقيا. إذا استمتعتم بهذا الفيديو فممكن تسوون إعجاب. خلاص ولا يهمك إن شاء الله اعتبر الإعجاب من الحين موجود وهو عبارة عن مقطع فيديو في دربات كذلك يعني بعض المقاطع من دربات وبعضها من طاقة. كذلك رسالة أخرى الأشخاص اللي يتسائل هنا في الواتساب كيف هي الأجواء هذه الأيام كيف نسافر ولا كيف.
أنا أقول لك سافري وتوكلي على الله ولا تسمعي الكلام اللي ممكن يتداول في مواقع التواصل الاجتماعي، مثل ما ذكرنا يوم أمس إنه إذا لاحظنا الأجواء نوعا ما هي حارة هنا في المدينة فتأكد تماما، وهذا الشيء يعني خذوها مني أساسا إن الأجواء في الجبال هي أجواء خريفية مثل ما أنتم حاطينها في بالكم، ولكن دائما أنا أقول ديروا بالكم في مشاويركم اللي الجبال هنا في ظفار، نحن نعرف ان الضباب ونعرف ان الاجواء شوي نوعا ما يعني تكون خطيرة، فندير بالنا وما نسرع ونحاول قدر الامكان فعلا ان يعني نحافظ على سلامتنا. ايضا رسالة من قال ان جمال ظلكوت محصورة بالخريف في ابريل، الطبيعة لها سحر هادئ والضباب يلف الجبال وكأنه يرحب بنا في قبل الموسم، جلسة وطبخة تروق البال في قلب الهدوء. هذا المقطع الفيديو هو كان مصورا 6 أبريل عام 2026 شهر 4، وما شاء الله نحن اليوم في شهر 7 وفعلا هي الأجواء جميلة، من تصوير المبدع أحمد الهنائي، نوجه لك التحية يا أحمد على هذا التصوير المبدع. فعلا يمكن مثل ما ذكر يوم أمس ضيفنا الشاعر طوفان، وكان يقول أن دائما يعني يحتصر جمال ظفار مع الأشخاص أو مع الجميع فقط في موسم الخريف، ولكن ظفار هي جميلة في كل مواسمها. عموما مستمعين أكيد نستقبل رسائل من الحين لنهاية البرنامج، دروب آمنة سالمة نتمناها للجميع مثل ما عودناكم تكون معنا محطات كذلك هي مختلفة. اليوم إن شاء الله راح يكونون معنا في الاستوديو ضيوف مميزين، راح نتكلم عن مجال المغامرات وأيضا مجال الأماكن السياحية اللي موجودة هنا في ظفار يعني ضيفنا اللي إن شاء الله ما راح أحرق الأحداث، ما راح أقول لكم من راح أقول إن شاء الله بعدين، ولكن قدر أن يعني يصور بعض المقاطع الجميلة هنا لظفار. والفقرة ضيف مميز، أنا ما ودي أحرق الأحداث، أريدكم تتابعون معنا إلى نهاية البرنامج. راح نطلع وياكم لفاصل ونعود بإذن الله تعالى.

0: وخليك شبابي.
1: بشرى سارة لخريجي دبلوم التعليم العام. إذا كنت تخطط لمستقبلك الدراسي فلا تفوت زيارة المعرض الدولي لمؤسسات التعليم العالي إديوتكس أومان 2026 بمشاركة حوالي 70 مؤسسة تعليمية محلية ودولية، إلى جانب وزارة التعليم ممثلة بدائرة القبول الموحد والبعثات الداخلية والخارجية للإجابة عن جميع استفساراتكم. المكان مركز عمان للمؤتمرات والمعارض، تاريخ 22 إلى 24 من يوليو 2026. أوقات الزيارة الأربعاء والخميس من 3 عصرا حتى 10 مساء والجمعة من 3 عصرا حتى 9 مساء. الدخول مجانا. المعرض من تنظيم شركة الأفق الدولية لتنظيم المعارض. إديوتكس أومان 2026، مستقبلك يبدأ من هنا.

من قلب صلالة، يزهر الخريف بكل تفاصيله. ناخذكم في رحلة يومية مع برنامج من الخريف، نقل مباشر وضيوف مميزين وحكايات تنبض بروح الموسم من جاردنز مول صلالة، يوميا من الساعة 6 لحد 8 المساء من الخريف، لأن أجمل الحكايات تبدأ من هنا.

أكيد من جديد مستمعينا في برنامجكم من الخريف، وأنا على يقين تماما في كثير من التساؤلات اللي يقول فار حاليا وين أسير، وين أودي عيالي، لكن ما علي، نحن ضبطناكم يا جماعة الخير، وكل الأسئلة اللي تدور في بالكم هي موجودة معنا. فعموما راح أخبركم عن بعض المواعيد لأهم الفعاليات لخريف ظفار لعام 2026، ضمنها الواجهة العصرية أبتاون مستمعينا، واللي تستمر من 21 يونيو إلى تاريخ 20 سبتمبر، وأيضا كان يوجد فيها مهرجان كأس العالم والأجواء اللي ما شاء الله كانت مثالية لعيش هذه التجربة هناك، فيها الممشى وفيها الألعاب وكذلك المطاعم. أيضا في عقد مستمعين هناك يوجد وقت الطفل في حديقة عقد، وهي تعتبر مدينة ترفيهية وتعليمية ومهنية تناسب الأطفال، وأيضا هي مناسبة كذلك للعائلة. مثل ما ذكرت لكم أن ما شاء الله الفعاليات هنا هي تناسب جميع الأعمار، يعني الأطفال قلنا لكم أن في وقت الطفل في حديقة عقد، كبار السن هذا جو كان اللي هم يحبونه، عودة الماضي الموجودة في السعادة، وهناك أيضا مهرجان تراثي يكون من تاريخ 10 يوليو إلى تاريخ 10 سبتمبر. ساحة التين وهي الساحة المعروفة والمشهورة هنا في ظفار في سهل التين، وفي أيضا المهرجان العام اللي يكون من تاريخ 15 يوليو لحد تاريخ 31 أغسطس. هناك كذلك فعاليات مصاحبة مثل مسرح المروج، الأمير، واجهة أسارة ونوفا والغارف، تعتبر كذلك من الفعاليات المصاحبة لخريف ظفار لعام 2026. أيضا مستمعين هناك كذلك حسب الجدول الموجود أمامي لأجمل المواقع الطبيعية في ظفار، وظفار كلها حلوة يعني. فعموما معاك المنطقة في طاقة ومرباط، عين حمران، عين ثوم، وأيضا جبل ناشب، وكذلك موقع سمهرم الأثري، وادي دربات الغني عن التعريف، وأيضا وجبل سمحان، شاطئ مرباط، حصن مرباط، والحارة التراثية بمرباط. أنا من الأشخاص اللي عاشقة لمرباط أمانة، ما أعرف هل لأن البحر اللي موجودة هناك وهي منطقة بحرية جميلة، ما أعرف إيش بالضبط، لكن لأول زيارة لي أمانة لمرباط، وأنا أحس خلاص في تعلق شديد صار هناك. كذلك في جهة الوسط مستمعين معنا عين أرزات، عين صحلنوت، كذلك عين قوقب، ووادي نحيز، عين قرطين، وأيضا متحف أرض اللبان، وأكشاش جوز الهند، اللي إذا ما رحت هناك تعتبر نفسك أنك أنت ما زرت ظفار نهائيا. أيضا على جهة الغرب مستمعين في معانا عين كور، وأيضا في نوافير المغسيل اللي هي تكون مناسبة للجميع، أيضا معنا رخيوت، ظلكوت، صرفيت، كلها أماكن أيضا تراثية جميلة. في هناك هي ملاحظة مهمة، إلا وهي أن وجود الضباب، وأتوقع ممكن نسولف شوي عن هذا الموضوع. أيضا تأكد من نزول المياه العيون قبل زيارتها، يعني أحيانا ممكن في عيون بعدها ما نزلت، فأنت تروح هناك وتتعنى وفي النهاية ما تحصل شيء وتزعل علينا بعدين. أيضا مستمعينا حاول قدر الإمكان أنك أنت يعني تعمل حساب المسافات ما بين برج النهضة اللي هي تعتبر في وسط صلالة، مسافة الأمان اللي بينك وبين الأشخاص الآخرين والسيارات. أيضا كذلك المواقع الطبيعية هي مفتوحة فقط وقت النهار، يعني وقت المساء نحن أماكن خلاص ما تقدر أنك تزورها، فيفضل أنك تعمل حساب وجدول في الفترة الصباحية. استخدام كريمات الطاردة للبعوض قبل نزول للعيون المائية، أنا من الأشخاص اللي أمانة ما جربت نهائيا استخدام الكريمات الطاردة للبعوض، فاللي جربها شاركنا التجربة كيف يا ترى، هل فعلا تحس أن في فائدة لك أو لا. أيضا ما ننسى اللبس الطويل الخفيف هو يعتبر الأنسب لك، وأيضا المواقع المسائية ممكن تزور الأسواق والمولات راح تكون كذلك متوفرة وموجودة. على طار الأماكن السياحية راح نسلط الضوء على هذا الموضوع، معنا المهرجانات مثل أتين سكوير في سهل أتين، أب تاون كذلك يوجد في سهل أتين، الغارف في صلالة، وعودة الماضي اللي هو المهرجان الشعبي التراثي في السعادة، كيدي تايم للألعاب الأطفال في حديقة عقد وقرية سمهرم وحديقة صلالة، المولات جراند مول، جاردنز، الواحة،
وأيضا يوجد معنا مجمعات ومطاعم ومطاهي في مختلف الأماكن هنا في ظفار، والأسواق ممكن تزور سوق الحصن القديم، سوق القوف، سوق مارت، أو حتى القرية اللي موجودة هنا، القرية الصينية. فالأماكن مختلفة ومتنوعة تماما مستمعينا. من جانب آخر أيضا يوجد الأماكن التراثية والتاريخية، وهي تكون مناسبة لزوار الخريف، متحف أرض اللوبين، متحف ظفار، وكثير من المتاحف، برج العسكر المشهور كذلك هنا في ظفار. فالأماكن أكيد هي متاحة للجميع، وأيضا ممكن الواحد اللي ودنا يزور الأماكن مثل ما ذكرت لكم قلت لكم ما راح تتردد نهائيا، الأماكن هي مناسبة تماما لجميع الأعمار. عموما مستمعينا راح نطلع وياكم لفاصل، من بعد هذا الفاصل راح نرجع لكم بإذن الله تعالى نستكمل ونواصل.

من قلب صلالة يزهر الخريف بكل تفاصيله. ناخذكم في رحلة يومية مع برنامج من الخريف، نقل مباشر وضيوف مميزين وحكايات تنبض بروح الموسم من جاردنز مول صلالة، يوميا من الساعة 6 لحد 8 المساء من الخريف، لأن أجمل الحكايات تبدأ من هنا.

0: ويا هلا فيكم من جديد مستمعين. أنا أعتقد من بداية البرنامج وأنا جالسة أقول السياحية اللي موجودة هنا في ظفار، ولكن هالمرة أنا أعتقد راح أعطي المايك لشخص آخر زار كثير من الأماكن اللي موجودة هنا في ظفار، وثق أيضا كثير من الأماكن السياحية اللي متواجدة هنا في محافظة ظفار، المحافظة الجميلة الغنية عن التعريف. عمر راح أروح مباشرة مع ضيفنا لهذا اليوم الرحال واللي جرب كثير من التجارب والمغامرات، سعيد الخزيري، حياك الله معنا.
1: الله يحييك أستاذة شيماء، أنا حقيقة أتشرف بتواجد اليوم معاكم، وإن شاء الله نطلع المستمعين بإذن الله.
0: بإذن الله تعالى. خلينا كذا نتكلم اليوم سعيد، يمكن تزرت كثير من الدول والأماكن، ولكن أنا اللي لاحظت أيضا أن زيارتك دائما تكون متكررة لمحافظة ظفار، يعني يمكن في هذا الموسم الواحد وده كذا يرتحل لأماكن أخرى، ولكن وجودك في ظفار وأيضا تغطيتك الكثير من الأماكن السياحية أعتقد لطابع آخر في قلبك.
1: يعني بالفعل أول نقطة يعني لزيارتي لمحافظة ظفار وللتغطيف 2026 خريف استثنائي حقيقة يمر على محافظة ظفار لعدة أسباب. أولها التطور اللي جالس يصير، التطور الملحوظ، البنية التحتية، افتتاح شوارع جديدة، افتتاح جسور جديدة، الأماكن السياحية، الأنشطة والفعاليات اللي يقوموا فيها الشباب، كذلك الجهود المبذولة من وزارة التراث والسياحة، جهود يشكر عليها حقيقة. ونحن نتحدث عن قبل موسم الخريف فترة حروب وفترة سياسية على المنطقة، فهذا أثر بكثير على السفر والسياحة الخارجية من ناحية ارتفاع أسعار التذاكر وغيرها، فالناس شافت فرصة أنها تتوجه هذا السنة أو هذا العام إلى
0: السياحة الداخلية
1: وتحديدا خريف ظفار. فأنا توقعت من قبل الموسم أن هذا الخريف راح يكون ترند على سلطنة عمان، على الشباب والعوائل اللي موجودين في سلطنة عمان، كذلك على السياح من دول الخليج.
0: نعم.
1: فالحمد لله نشهد كثير من كان للسياحة الداخلية أو الخارجية من الوطن. نعم. العربي ودول الخليج.
0: نعم، رغم أنه كان في توقع جدا كبير أن السياحة راح تقل هذا العام، ولكن اللي لاحظنا أمانة هي زادت وليست قلت. عموما دائما أنا في من وجهة نظري أن الرحالة ما راح يختاروا لك الأماكن اللي هو المعتاد أن الواحد يروح له، ولكن يختاروا أماكن أخرى يعني من باب الاستكشاف وغيره وكذا. نتكلم اليوم عن سعيد والأماكن اللي زرتها هنا في ظفار.
1: شوفي أنا في الحقيقة يعني كمحتوى أو كاللي جالس أنا أقدمه عن ظفار ما بس اللي هي الأماكن الغير معروفة، أنا جالس أركز على كل الأماكن اللي تناسب جميع الفئات.
0: جميل.
1: ركزت على الأماكن العائلية اللي تناسب العائلة، وين الأماكن، ركزت على الأماكن المسائية، إيش هي الأماكن اللي ممكن تجلس فيها في فترة المساء، ركزت على الأماكن اللي هي ممكن تكشت فيها في فترة الصباح أو الظهر، ركزت على بعض الإطلالات مثل ما نقول على إطلالة دربات، إطلالة شات غيرها، ركزت على الشواطئ، ركزت على بعض المطاعم، وركزت على الكافيهات.
0: نعم.
1: فصار في تنوع في المحتوى، يعني من ناحية لأن أنا أعرف وأثق أنه الأذواق تختلف.
0: صحيح.
1: أنا ربما أصور طبيعة، كل سفرة راح أصور طبيعة، أنا راح أرضي فئة من المجتمع
0: طبعاً، ولكن في الأخرى لا.
1: طبعا في بعض الناس راح تقول يعني انا رايح هناك بس عشان طبيعه، انا اريد اجلس في مطعم، اريد اجلس في كافيه. البعض مهتم بالتاريخ، مهتم بزياره الاماكن التاريخيه والتراثيه، البعض مهتم بالفعاليات بالانشطه، البعض انا يفكر انا ما رايح وحدي، انا رايح معي اطفال، رايح معي عائلتي، فانا وين راح اخذهم؟ على سبيل المثال.
0: نعم.
1: ساحة أتين والمناطق اللي هي الفعاليات والأنشطة اللي عاملينها في هذه السنة.
0: جميل. أنا دائما على يقين وإيمان أن لكل شخص له مكانه المفضل هنا في ظفار. نتكلم عن سعيد ومكانك المفضل هني وين؟
1: شوفي أنا بأمانة
0: إجابات دبلوماسية ما أريد.
1: لا يعني أنا بأمانة كل الأماكن تناسبني ومفضلة لدي، لكن أنا بحكم أني أنا جيت في بداية الخريف وأبحث عن مكان بارد ومميز، فكنت دائما أطلع إلى مثلا وادي دربات، إلى منطقة شير، وإلى منطقة جوجب. في هذه الأماكن الخريف بادي بداية قوية، يعني أنا جيت هنا بداية الخريف بدايات شهر 7 ورجعت مرة وبعدين مرة ثانية زرت، فتلاحظ أن أكثر المناطق اللي فيها السياح طبعا موجودة هناك في هذه المناطق، فتطلع أنت الصبح تغير جو في هذه المناطق. نعم. وبحكم أنها تبعد نص ساعة وأقل عن مدينة صلالة.
0: نعم.
1: فأنا يعني هذه من الأماكن المفضلة عندي، طبعا غير أفتلقوت، من غير اللي هي هناك الشواطئ، شاطئ فول وشات وغيرها. أنا طبعا زرت شات قبل افتتاح الإطلالة وزرتها اليوم كذلك.
0: ما شاء
1: كذلك.
0: الله كيف كان؟
1: والله اليوم صراحة الأجواء مختلفة تماما بحكم أن الشمس موجودة، فالمنظر مفتوح، أنت تشوف البحر وتشوف هذا مناسب جدا للتصوير، فكانت فرصة مناسبة لالتقاط التقاطات رهيبة بالدرون.
0: أهم شيء أنك أخذت التقاطاتك بالكامل.
1: الحمد لله التقطنا وعلى طول مرة سريعين نزلناهم في الحساب.
0: جميل. يمكن أنت خلال يعني كلامك اليوم سعيد قلت أن الخريف هذا العام يعني مختلف تماما، وأيضا هو خريف استثنائي، رغم أن نسمع بعض الأشخاص اللي يقولك والله هذا الخريف مش قوي وضعيف وما إلى ذلك، ولكن لك أنت وجهة نظر أيضا مختلفة.
1: والله شوفي بالنسبة للأجواء هذه يعني هذه ما ممكن الواحد مثلا أنا أجي أقول أن هذه السنة الخريف راح يقرب من موعده يعني.
0: نعم.
1: هذه كلها في النهاية توفيق من رب العالمين.
0: نعم.
1: يعني والأجواء هذه نحن ما نقدر نتحكم فيها، فأنا أتوقع لحد منتصف 9 أو لحد شهر 10 يعني نهاية شهر 9 راح يكون الخريف مستمر وما زال، وراح يكون في سياح موجودين هنا في محافظة ظفار.
0: جميل. يعني أنا أعتقد أن الخريف هذه السنة راح يكون أطول عن المعتاد.
1: بالفعل أنا هذا توقعي يعني، نتمنى ذلك حقيقة، ونتمنى يعني اللي هو من ناحية هو بادرة طيبة من وزارة التعليم بخصوص اللي هو تأجيل مواعيد
0: فعلا.
1: يعني
0: الواحد يستمتع مع عائلته،
1: يستمتع مع عائلته، وكذلك ما ننسى الشباب اللي طالعين من الشمال إلى الجنوب، مشاريعهم اللي عاملينها، أشياءهم اللي عاملينها، فهي يا دوب فترة شهرين يعني. فالواحد كيف يستفيد يطلع إذا كان مثلا ما في إجازات، ما في سياح، ما في هذا.
0: أجمل التجارب اللي عشتها هنا في ظفار وأيضا اللي تنصح فيها الجميع، لكن قبل لا نروح لهذه الإجابة راح نطلع لفاصل ولا نعود بإذن الله.

حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. يا ربنا، يا من دعوتنا فأجبنا وناديتنا فسمعنا، ها قد رفعنا أكف الرجاء بعد أذانك، نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم اجعل قلوبنا خاشعة لذكرك وألسنتنا رطبة بحمدك وجوارحنا ساعية في طاعتك، إنك أنت الوهاب الكريم.
1: عيش حياتك، خليك شبابي.
2: شبيبة اف ام 97.5 مسقط و 98.5 صلالة. شبيبة اف ام، عيش حياتك وخليك شبابي.
3: بشرى سارة لخريجي دبلوم التعليم العام. إذا كنت تخطط لمستقبلك الدراسي فلا تفوت زيارة المعرض الدولي لمؤسسات التعليم العالي إديوتكس أومان 2026 بمشاركة حوالي 70 مؤسسة تعليمية محلية ودولية، إلى جانب وزارة التعليم ممثلة بدائرة القبول الموحد والبعثات الداخلية والخارجية للإجابة عن جميع استفساراتكم. المكان: مركز عمان للمؤتمرات والمعارض. تاريخ: 22 إلى 24 من يوليو 2026. أوقات الزيارة: الأربعاء والخميس من 3 عصرا حتى 10 مساء، والجمعة من 3 عصرا حتى 9 مساء. الدخول مجانا. المعرض من تنظيم شركة الأفق الدولية لتنظيم المعارض. إديوتكس أومان 2026، مستقبلك يبدأ من هنا.
1: شبيبة اف ام، عيش حياتك وخليك شبابي. شبيبة اف ام، عيش حياتك وخليك شبابي.
3: سهلوا سداد متأخراتكم مع خدمة حصاد، واستفيدوا من إمكانية تقسيطها على 8 دفعات ميسرة للمزارعين. نما لخدمات ظفار، نهتم بك.
4: عيد ميلادي قرب، فكرت في هديتي؟
5: أيوة، هيونداي عندهم حملة صيفية مميزة مع توفير يوصل إلى 500 ريال عماني، وأزيدش إنه عندهم مزايا حصرية لعملاء الولاء.
4: هيونداي الجديدة؟ إذا هذه الهدية طبعاً بحبها.
3: هذا الصيف خلي مناسباتك مميزة أكثر مع هيونداي. استمتع بتوفير يوصل إلى 500 ريال عماني مع التأمين والخدمة والتسجيل على مجموعة مختارة من سيارات هيونداي. زوروا أقرب صالة عرض هيونداي اليوم واكتشفوا السيارة اللي تناسبكم. هيونداي، رحلتك تبدأ من هنا. تطبق الشروط والأحكام.
6: مشاركتك الانتخابية تبدأ بخطوة. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026، مع تحيات وزارة الداخلية.
7: تبحث عن تجربة

مريحة هذا الصيف؟ استمتع بدخول مجاني إلى صالات المطارات وخدمة التوصيل من وإلى المطار، واسترداد نقدي إضافي على مشترياتك الدولية، والمزيد من المزايا الحصرية مع بطاقة فيزا سيجنتشر ائتمانية من البنك الوطني العماني. تفضل بزيارة أقرب فرع لتقديم طلب الحصول على البطاقة اليوم.

من قلب صلالة، يزهر الخريف بكل تفاصيله. ناخذكم في رحلة يومية مع برنامج من الخريف، نقل مباشر وضيوف مميزين وحكايات تنبض بروح الموسم من جاردنز مول صلالة، يوميا من الساعة 6 لحد 8 المساء من الخريف، لأن أجمل الحكايات تبدأ من هنا.

0: حياكم الله من جديد مستمعين، وأكيد نستكمل حوارنا مع ضيفنا لهذا اليوم الرحال سعيد. سعيد، يمكن طرحت عليك سؤال قبل شوية يعني عن أفضل التجارب اللي عشتها هنا في ظفار واللي فعلا لاقها يعني إعجاب لك أنت.
1: أنا يعني أكثر المقاطع اللي انتشرت عند انتشار واسع المقاطع اللي صورتها من شير، لأن الناس ما كانت تتوقع بداية قوية للخريف، وأنا كنت متواجد هنا تقريبا من تاريخ 4/7
0: ما شاء الله. نعم،
1: أول ما صورت المقاطع هناك حسيت أن في تفاعل واسع، الناس تتواصل معاي وترسل لي أن يقولوا الخريف ما بعد يقولوا كذا، فخبرتهم أن في بعض المناطق خلاص الخريف ولله الحمد يعني اكتمل، شبه أنه اكتمل.
0: نعم،
1: يعني المناطق كلها خضراء، في جوجب وفي شير، يعني المقاطع حصلت على بعض المقاطع وصلت مليون.
0: نعم،
1: مليون ومئتين ألف متابع، وبعض المقاطع تجاوزت 500,000 وفي مقطع تجاوز 700,000، فالحمد لله صار في تفاعل.
0: نعم،
1: يعني أنا دائما أؤمن بحاجة أنه ممكن مقطع واحد من 20 ثانية أو 30 ثانية قد يقلب آلاف الزوار إلى هذا المكان. رحت أمس طبعا من بعد ما صورت شير، نزلت في حساباتي على التواصل الاجتماعي في الإنستغرام أو في التيك توك أو في السناب، رحت أمس وصورت مقطع ما شاء الله تقريبا يعني أعداد كبيرة جدا في منطقة شير، الناس جالسة عوائل وشباب وكاشتين وكل شيء.
0: يعني قبل لا أتصور المقطع وقبل انتشار المقطع كان العدد مش بنفس العدد الحالي.
1: بالفعل أنا يعني كان عندي مقاطع في البداية والمقطع اللي صورته أمس يعني نلاحظ ارتفاع كبير في أعداد سياح في هذه المنطقة، على الرغم من أنها كانت ما من ضمن الأماكن المعروفة في محافظة ظفار، الناس كلها تروح يعني صوب أتين
0: وادي دربات
1: وغيرها، فالحين صاروا الناس يروحوا إلى شير إلى جوجب إلى قيرون حيريتي إلى أماكن كثيرة.
0: نعم،
1: أفتلقوت تحصل الناس كاشتين وغير.
0: جميل، سؤالي الأخير لك اليوم سعيد، يمكن كونك رحالة لك رحلات ما شاء الله كثيرة في دول العالم، ولكن ودي أعرف يعني بالنسبة لك أنت الفرق ما بين الرحلات اللي على مستوى خارج السلطنة وأيضا في داخلها.
1: شوفي أنا بالنسبة لي يعني الرحلة الداخلية يعني أول شيء تحس فيها بأريحية أكثر وأكبر وأكثر أمان، يعني أنت بحكم أنك أنت جالس في بلدك، صح أنت خارج راح تروح تستكشف وتشوف ثقافة جديدة وغيرها، لكن نحن عندنا في سلطنة عمان أماكن كثيرة وأماكن سياحية تجعلنا بإذن الله بعد 5 إلى 10 سنوات من الدول الكبرى في السياحة، من بعد الاهتمام اللي جالسين نلاحظه من وزارة التراث والسياحة حاليا، خصوصا عندنا مواقع سياحية كبيرة، مواقع تاريخية، مواقع أثرية، مواقع طبيعية، عندنا مثلا اللي هو نزوة، يعني نزوة
0: معروفة
1: أبلغ من الوصف، يعني الأماكن السياحية وغيرها في قلعة نزوة، عندنا الجبل الأخضر اللي أجواء باردة حتى في الصيف، عندنا شواطئ من أجمل شواطئ العالم مثل
0: بر
1: الحكمان، مثل شاطئ الديمانيات مالديف الخليج، عندنا مثلا بر القصة وغيرها من الأماكن اللي الناس تستمتع، عندنا كثير من المواقع لمحبين التسلق والهايك، عندنا كثير من يعني مثلا عندنا قرية وكان فيها موسم تفتح أزهار الكرز والمشمش.
0: نعم،
1: هذه بروحها فيه حالها يعني موسم، فهذه الأشياء تجعل سلطنة عمان في السنوات القادمة بإذن الله من أفضل الدول في السياحة، لأن كما هو معروف طيبة الشعب العماني والأمان والترحيب بالزوار والسياح، وبإذن الله
0: بإذن
1: نتمنى
0: الله تعالى
1: التطور، يعني
0: بإذن الله تعالى أكيد كنا نتمنى أن سلطنة عمان تكون من الدول السياحية العالمية. شكرا لك سعيد الخزيرة على وجودك اليوم معنا هنا رحال عماني، ما شاء الله أيضا كانت له رحلات على مستوى دول العالم وأيضا على المستوى المحلي هنا في سلطنة عمان. شكرا لك.
1: شكرا جزيلا أستاذة على هذه الاستضافة الكريمة، وإن شاء الله نلقاكم في لقاءات قادمة بإذن الله.
0: بإذن الله تعالى، فرصة سعيدة، شكرا لك، يعطيك العافية. إذن مستمعينا راح نطلع وياكم لفاصل ولنعود إن شاء الله نستكمل معاكم ونواصل.

0: خليك شبابي.
1: نماء لخدمات ظفار، نقدم خدمات الكهرباء والمياه والصرف الصحي بجودة عالية وموثوقية تامة، نهتم بك.
0: قيد اسمك لتبادر بصوتك. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026 مع تحيات وزارة الداخلية. جميلة أف أم، عيش حياتك وخليك شبابي.
1: من قلب صلالة يزهر الخريف بكل تفاصيله، ناخذكم في رحلة يومية مع برنامج من الخريف، نقل مباشر وضيوف مميزين وحكايات تنبض بروح الموسم من جاردنز مول صلالة، يوميا من الساعة 6 لحد 8 المساء من الخريف، لأن أجمل الحكايات تبدأ من هنا.

0: الكاميرا. هذه الكاميرا كانت تجوب ظفار بأكملها، وحين نشوف يمكن في كثير من المقاطع اللي كانت تنتشر السبب هذه الكاميرا البسيطة، وكانت كثير من المقالب اللي وراء هذه الكاميرا. ولكن اليوم قلنا لابد نتكلم عن هذا الموضوع مع ضيفنا لهذا اليوم أنس بن أحمد. حياك الله يا أنس معانا.
1: حياك الله أستاذ شيماء.
0: الله يحييك. ما شاء الله اليوم يعني نقدر نقول أن الزي العماني وكذلك شوية باللمسة الفلسطينية.
1: احنا مكسنا والله ما بين العماني والفلسطيني اساس يعني نكون متكاملين.
0: تشريف طال عمرك انس. انس خلينا نتكلم عن بدايه الفكره بالمقالب اللي كنت تعملها هنا في محافظه الظفار.
1: طيب اول شيء شكرا على الاستضافه الجميله استاذه شيماء، بارك الله فيك، وانا سعيد في هذه المقابله واستضافتي في هذه الاذاعه العريقه. اول شيء انا كنت مسافر قبل حوالي شهرين وهذه الكاميرا أهداني إياها صديق أحد المتابعين. يعني حاولت أتعرف على الكاميرا شوي أو أفهم الكاميرا شوي، فهمت عليها، فقلت أحسن حاجة أن نروح صلالة نصور فيها الأجواء يعني والطبيعة وكذا. والله
0: جميل
1: زين. الحين أجيت أول يوم صلالة مشيت فيها صورت نفسي، يعني تعرف الواحد بيصور أيوة. حاله مع الطبيعة وكذا، فشفت واحد سوداني اسمه علي.
0: نعم.
1: قاعد كان بياكل بطاطس، بطاطس عمر. ف قلت لحالي تعال نتعرف عليه.
0: حلو.
1: زين. والله جيت قعدت هيك معاه. مسكت الكاميرا زي كذا. هو بياكل بيطلع فيه زي هيك. ايش في؟
0: ايش اللي صاير؟
1: هاي. هو مش فاهم حاجة. ف بقول السلام عليكم. أنا ما رديت، سبته يحكي عادي. أنا بحاول أستفز نعم. الناس يعني أشوف إيش يطلع
0: ردة الفعل. نعم
1: أيوة. فبالعربي ما ردت عليه. How are you? Where are you from? وكذا. فأنا قلت سيبه، خلي أنا أضحك وخلي نشوف الأمور لوين توصل فين.
0: حلو
1: زين. وكانت روحه طويلة ما شاء الله. الشاب يعني بيأكل وأموره طيبة. ومكمل معايا ومشي معايا، وانا كانت صراحه التجربه الاولى وانا كنت متوتر صراحه لانه في ناس ردت فعلهم
0: بالضبط
1: يعني ممكن
0: تكون قويه
1: قويه ايوه ومفاجاه. فوالله الشاب محترم على سلامته. ف انا اخر شيء قلت لازم احكي يعني ما بينفع يعني اوكي اهدنا ابتسامه وخلصنا لازم نتعرف على الشاب. المهم انا بطلع فيه زي هيك من وين انت؟ انا من غزه. بكل برود اعصاب تتعلم يعني من فلسطين. حي الله والنعم واحنا اخوان وكذا. المهم عرفته على نفسي، قلت له انا يعني شاب فلسطيني وحبيت اعمل مقاطع اتعرف فيها على الناس طيبه امثالك وكذا، وقلت له انا في عمان هنا يعني
0: ايوه
1: وبحب اتعرف على الناس. فقال لي اهلك وين؟ قلت له في غزه. إيه حسيت ملامحه تغيرت لما قلت له من غزه. قلت له سنتين انا مش شايف اهلي، قسما بالله الشاب دمع.
0: يا الله.
1: حتى بعض المتابعين لما نزلت الفيديو بيحكوا لي هذا الشاب فيه خير.
0: نعم.
1: يعني الشاب اول ما عرف انه اهلك في غزه وانت لحالك وغربه وكذا يعني اتعاطف معك. فكانت هذه البدايه وكان وجه خير والله.
0: وتشجع في هذا المشوار.
1: أيوة. نعم.
0: جميلة. يمكن السؤال اللي دائما يتبادر في ذهني لما أشوف مقاطعك كأنس أمانة إنه لما تدخل على كل شخص ما شاء الله يعني أول شيء معهم طولة البال، ثاني شيء يعني يأخذك بالابتسامة وبالفرحة، وأنت يعني يمكن تعطيهم ردود فعل مثلا تكون باردة نوعا ما، ولكن بعد ما زال يعني أن الكل يعني ما شاء الله يكون داخل معك في الجو على طول في مقطع الفيديو. يعني ما شفت مقطع فيديو مر عليك واحد مثلا كان معصب ولا متضايق اللي تدخل عليه على طول يستانس ويضحك.
1: القبول من ربنا الحمد لله. أنا أمي وأبوي راضين علي الحمد لله. أمي وأبوي راضين علي الحمد لله، ودائما أنا ماشي في الحياة برضا الله والوالدين. ف يعني اغلب الناس اللي بتعلق لي او بتحكي معي على الخاص زي ما بيحكوا لي انت ما شاء الله فيك قبول، يعني ما حد اذاك.
0: صحيح.
1: يعني كل الناس حتى
0: صح.
1: قلبها عليك.
0: نعم.
1: كيف هيك؟ يعني بقول لهم رضا الله والوالدين يعني، وانا انظلمت في غزه ويمكن ربنا كافئني.
0: نعم.
1: بعض الناس قدمت لي، في ناس قدمت اشياء كثير الي ولاهلي.
0: نعم.
1: ف سبحان الله يعني هذه ردة فعل العمانيين كانت حلوة كثير وصراحة شجعتني.
0: جميل. طيب نتكلم اليوم يعني أنا أعتقد من خلال زيارتك الأخيرة لسلطنة عمان اليوم أنس أن علاقتك صارت مع العمانيين أكثر، يمكن هذا أنت لاحظت سواء كان في أرض الواقع أو حتى على مواقع التواصل الاجتماعي اللي خاصة فيك أنت.
1: صحيح، لأنه الناس بتحاول يعني في يعني أنا اللي بقدمه فتح أسئلة كثيرة في ذهن الناس إنه كيف هذا صامت، طب تعال نحكي معاه، أنت من وين، أنت ليش صامت، أنت بتحكي، بعض الناس تقول لي أنت أبكم
0: يا الله إيش لا حد شفش.
1: والله يعني في ناس يعني في ناس عن جد مفكرين إن أنا ما بحكي. يعني اللي بيحط لايك لأول مرة أول فيديو فكرني ما بحكي، فلما بيدخلوا لي خاص أول إشي بيكونوا معصبين علي لما أقول لهم أنا بحكي وكذا، معصبين عطين أمورك طيبة كمل. يعني الكل بيشجعني الحمد لله.
0: طيب خلينا نتكلم اليوم يعني عن مستوى هذه التجارب اللي مرت عليك اليوم أنس، أقرب تجربة لك وش كانت؟
1: والله كانت مع مبورك أحلى تجربة والله.
0: إنزين وش قصتها؟
1: أنا كنت في مطعم ريدان هنا بصلالة زين، وكنت يعني رايحة أتغدى مع قريب العصر، فأحد الشباب في المطعم مبورك هنا وأحد الشباب يعرفني يعني، فقال لي مبورك هنا، قلت يلا بسم الله، قلت له ايش بيسوي، قال لي بدي يتغدى، قلت تعال بسم الله. قبل ما يتغدى ايش بقول المثل، قبل ما يتغدى
0: قبل ما تتغدى في الا قبل أيوة نسيتها قبل يا اخي
1: نتغدى عليه قبل ما يتعشى علينا، فانا قلت زيك تعال، دخلت عليه زي كده بالكاميرا طلعت فيه زي كده، صراحه هو ما بيعرفني انا بعرف
0: ايوه
1: بحكم ان انا بشوف فيديوهات، فدخلت عليه زيك بالكاميرا مسك ما ينطق عقب هذه الكلمة صراحة ضحكتني وصراحة شدتني، فأنا بدي أضحك بس ماسك حالي مش عارف كيف أحكي ما أحكيش، قلت لا خليني أصبر برد دم شوية بنتقل عن بورك ما مشكلة، بورك يعني راجل طيب
0: قدها
1: راحة طويلة قدها، فطلقني مكمل قلت والله ما بحكي، فقاعد يعمل لي حركات كذا كذا أبكى معقب ما ينطق كذا، اوكي مشينا سكن فلسطيني وبوس راس ديك
0: ايه شفت المقطع فعلا
1: ايوه، كان هذا احلى مقطع صراحه
0: جميل،
1: وكانت احلى لقطه واحلى رده فعل من مبورك صراحه فانا تلقائيا بوس راسه
0: نعم
1: لانه راجل محترم وانا كن له كل الحب والتقدير والله.
0: انا اعتقد يعني من خلال المقاطع اللي كنت انشرها يعني اليوم انس لما تقول انا فلسطيني احسك تركز على يعني رده الفعل اللي تكون موجوده خلال الاشخاص اللي موجودين هنا، وانا اعتقد ان رده الفعل اليوم كلها مشتركه.
1: ناس يعني بيجوني على الخاص او في الواقع بيحكوا لي يعني عرف حالك على الناس احكي فلسطيني وكذا، لكن انا لو عرفت حالي على الناس يعني لو انا عرفت الناس عليا الموضوع هيكون عادي يعني فأنا قلت لا
0: طريقة ثانية مختلفة ممكن توصل اليوم يعني الرسالة الفلسطينية
1: صحيح قلت يعني خلي الناس تعرفني أنا بكون صامت وبصور فيديو وبشكرهم وبضيفوني بعدين هم بيعرفوا قصتي يعني لحالهم هم
0: اللي سابس
1: أيوة صحيح بالضبط.
0: جميلة. طيب أنس خلينا كذا أيضا من جانب آخر نتكلم ونسلط الضوء أيضا على الفترة الزمنية اللي حاليا أنت في صلالة أو في ظفار بالتحديد مدة 9 أيام، أجمل لحظات اللي عشتها مع العمانيين وش كانت بالضبط؟
1: والله أجمل لحظات اللي عشتها مع العمانيين يمكن في ساحة أتين في ساحة أتين وفي جبل جرزيز. في جبل جرزيز أمس لما طلعت الجبل شفت شباب مجهزين الأكل وكذا وشباب رايقة ما شاء الله الله يبسطهم
0: آمين.
1: فقلت أدخل عليهم والله حسيت في الأجواء عشت الأجواء معهم صراحة بحكم أن أنا يعني سنتين أنت عارفة غربة وبدون أهلي كنت أحاول أشارك المجتمع العماني أشاركه في الأجواء يعني أنا صراحة جيت السنة الماضية وصورت الأجواء استمتعت بس ما أنه الاستمتاع
0: اللي مثل هذه السنة
1: اللي مثل هذا، فبحس أنه الأجواء العائلية صراحة تضيف جمال يعني أنا قلت خلينا نشارك العمانيين يعني
0: جميل جميل. أنا أعتقد يعني اليوم اللي يتابع أنس في مواقع التواصل الاجتماعي راح فعلا يشوف أن أنس يحاول قدر الإمكان يظهر الصورة العفوية للناس وللجميع, وأيضا نقل اليوم صورة يمكن هذه الصورة هي أساسا معروفة ولكن نقلها بشكل أكثر وأوضح, أن اليوم يعني العمانيين ما شاء الله عليهم طيبين ومعهم طولة البال والانفتاح للجميع, وهذا شيء معروف تماما. ولكن أنس حاول قدر الإمكان من خلال صفحته في مواقع التواصل الاجتماعي سالة أنس, إذا في كلمة كذا ودك تذكرها وتقولها في ختام لقائنا لهذا اليوم
1: كلمة قبل معك. قبل كلمة بس حاب أحكي جملة. بعض الناس كانت تقول لي أنت ليش صامت وإحكي ويعني وتهاجمني, بعض التعليقات يعني أنت تعرف إلا يكون في تعليقات
0: سلبية. نعم
1: أيوة. فأنا بقول للناس أنتم ما بتعرفون, أنا حوالي 3 سنين كان عندي حساب فيه مليون وتعطل جديد, كنت يوميا أحكي وأنشر عن غزة وفقدت حسابات كثيرة. أنا 3 سنين بحكي ما حد سامعني, 3 سنين أنتم ساكتين. لما أنا سكتت انتقدتوني, طب أنا الأحق في انتقاد كل حد.
0: نعم.
1: بس أنا ما بنتقد, أنا بقابل الناس بابتسامة. التعليقات الإيجابية والتعليقات السلبية أنا الجميع بقابلهم هنا بابتسامة, الحمد لله رب العالمين. ويمكن هذا كان سر نجاحي وحب الناس لي.
0: تعطيتني الإجابة اللي سألتك أول السؤال قلت لي إياها الإجابة بالأخير أنس ليش؟
1: والله ما انتبهت.
0: طيب أنس اليوم ما شاء الله بالزي العماني, تجربتك أيضا مع الزي العماني, وأعتقد أن هذه التجربة الأولى. أنا شفت مقطع فيديو لك كنت
1: أيوة, لأنه دشداشة صراحة جميلة وصراحة مميزة بالنسبة ل يعني أشياء تانية, لكن بحكم أن أنا لحالي وما حد معي فبتغلب احيانا في الغسيل في الطبخ في كل شيء, يعني انا كل شيء بسد في يعني عن عيلتي فيه.
0: نعم.
1: يعني بخدم نفسي بنفسي, فانا هذه غلبتني صراحه, يعني انا سنتين ما في شيء غلبني غير هذه. يعني كل ما اجي
0: اعملها امورك طيبه.
1: امورك طيبه
0: اللهم لك الحمد والشكر. طيب خلي حاب وقلت لك يعني خلف الكواليس ان اريدك تسوي مقلب حق مدير البرامج, ولكن خلاص ضاع المقلب يعني الحين.
1: لا يبشر يبشر رأيت أني فانت لازم التالي.
0: فحاليا يمكن خلال ختامنا لهذا اليوم إيش الكلمة اللي ودك تقولها وأيضا موجودة هذه الكلمة في قلبك كأنس؟
1: والله أنا بحب أشكر أول شيء الأستاذة شيماء على هذه الاستضافة الجميلة, والأستاذة شيماء مش أول مرة تستضيفني بالضبط. وكانت من أوائل المستقبلين إلي في بداية دخول غزة. أشكرك على هذه الصفحة الجميلة وأنا في بالكم دائما والله, وأنتم في بالي, وإن شاء الله أتمنى لكم التوفيق وأحيي جمهوري
0: بإذن الله تعالى. شكرا لك أنس بن أحمد على هذه الكلمات الطيبة. إذن مستمعينا راح نطلع وياكم لفاصل قصير ولنعود بإذن الله تعالى من بعد هذا الفاصل. شكرا.

من قلب صلالة، يزهر الخريف بكل تفاصيله. ناخذكم في رحلة يومية مع برنامج من الخريف، نقل مباشر وضيوف مميزين وحكايات تنبض بروح الموسم من جاردنز مول صلالة، يوميا من الساعة 6 لحد 8 المساء من الخريف، لأن أجمل الحكايات تبدأ من هنا.

حياكم الله من جديد مستمعين، وانا اكيد متأكدة وعلى يقين الاغلب يتساءل يعني هل اليوم راح نختم على حدود الساعة 8 المساء كالعادة، ولكن اليوم ان شاء الله البرنامج راح يطول ان ننتظر ضيفنا الاخير ينورنا ويشرفنا هنا في الاستوديو. عموما راح نقرا رسائلكم الى ذاك الوقت لين ما يعني تواجد معنا ضيفنا الاخير لحلقة اليوم. عموما رسائلكم مستمعين اكيد عبر واتساب الشبيه. رسالة من ماريا تقول: ظفار هي أرض الضباب والرذاذ، حيث تتدلى الغيوم لتلامس قمم الجبال، تفوح رائحة البخور واللبان من كل زاوية. ظفار تعلمك معنى الجمال الساحر الذي لا يوصف بل يعاش. ظفار الجبل، ظفار السهل، ظفار الشلالات، ظفار دائما في القلب والعين. فعلا مثل ما هي ذكرت وقالت ماريا، ظفار إذا بغيتها في الجبال فهي جميلة، إذا بغيتها في السهول فهي أيضا جميلة. شلالات اللي نحن أكيد جمال ظفار الذي دائما ما نراه من خلال مقاطع الفيديوهات، يمكن من خلال مقاطع الفيديوهات نحن نشوف الصورة جميلة، ولكن دائما نتساءل يعني فما بالك إذا أنت كنت موجود في الموقع نفسه، فأكيد الصورة راح تكون جميلة بأضعاف الأضعاف. أيضا رسالة أخرى يقول: اليوم عشنا أجواء جميلة في وادي نحيز في محافظة ظفار، مقطع فيديو أيضا للرذاذ. هني إجابة لكم يا جماعة الخير اللي يقول والله أن الخريف ضعيف، ولكن أغلب الفيديوهات اللي قاسة توصلنا يعني الرذاذ والأجواء والضباب، وهذه الأجواء اللي ينتظرها كل شخص بكل تأكيد. أيضا رسالة أخرى يقول في رسالته: اليوم الحمد لله يعني جالسين نستمتع في أجواء الخريف ظفار، نتمنى لكم بإذن الله تعالى أكيد أجواء ممتعة إن شاء الله مع هذه الأجواء الخريفية الاستثنائية اللي تشهد أكيد سلطنة عمان وبالتحديد في قلب محافظة ظفار. أيضا رسالة: أحد يمسي علينا فرصة تبع، حياك الله معانا، وأكيد نتمنى لأي شخص يرسل لنا أي رسالة يذكر اسمه في رسالة على أساس نقولها ونذكر الأسماء عبر الأثير. أيضا رسالة أخرى يقول: جمال انسيابية والخضار يلتقيان في لقطة استثنائية في صلايلة، والارتفاع الممزوج بالضباب والخضرة يعكس سحر خريف ظفار الرائع. جماعة الخير تراكم جالسين تغيروني بهذه الصور الفيديوهات، يعني أنا للحين ما شفت غير يعني أماكن محدودة في ظفار، ما رح والأماكن السياحية الجميلة، فعلى كثر ما طرشوا لي كذا مقاطع وفيديوهات يعني يخليني أخطط ليوم الغد، بشوف خططي وين بكرة. وأيضا إذا ودك تنصحني لأماكن سياحية أزورها في ظفار فأكيد رحب برسائلكم، وأيضا إن شاء الله يعني أني أزور. أنا اللي ودي صراحة في هذا البرنامج المسائي أني كل منطقة أني أزورها في ظفار أنقل لكم الصورة الواقعية اللي أنا فعلا عشتها ويعني لامستها، لأن اليوم يمكن من خلال وصف اللي راح أقرأ لكم إياه من خلال الرسائل الموجودة في وسائل واتساب يمكن راح أذكرها، ولكن ما راح أنقل لكم الصورة اللي أنا أحس فيها، ولكن في خطة أمانة أني كل منطقة أزورها راح أنقل لكم الصورة الواقعية وأوصف لكم المكان اللي أنا زرته بإذن الله تعالى، لأنه فعلا فعلا فعلا ما ودي ينتهي الخريف إلا وأنا زائر كثير من الأماكن اللي موجودة هنا في محافظة ظفار، إلا مكان واحد ما أحس أن عندي شجاعة. وعلى طاري هالموضوع المقطع موجود أمامي اللي هي زجاج شعت، منطقة يعني السياحية الجديدة في شعت واللي فعلا لاقت إعجاب جدا كبير من كثير من الأشخاص. ومثل ما ذكر اليوم ضيفنا سعيد وفي رسالة أيضا أخرى لأحد الأشخاص اللي يقول اللي هو مازن يقول: بعد انقشاع الضباب وتلاشي السحب تتجلى لوحة طبيعية ساحرة من مطل شعت الزجاجي، جمال لا يوصف وإطلالة خيالية. يعني اليوم اللي شاهد هذا المقطع الفيديو اللي هو مطل شعت الزجاجي راح فعلا يشوف انه ما في ذيك الغيوم والشمس كانت متوازنة، لكن واضحة صورة البحر والخضرة ويعني كأنك في موسم الصرب أمانة. عموما مستمعينا يمكن مثل ما ذكرت لكم من بداية الحلقة من يوم الأمس أني أنا من الأشخاص اللي ما أعتقد معي شجاعة أني أجرب هذه التجربة، لأن معي خوف جدا كبير من المرتفعات. فعموما تجارب جميلة ومختلفة تماما هنا في ظفار من كل الأماكن السياحية اللي متواجدة هنا، الواحد يعني ضروري يزور ظفار ويعيش هذه الأجواء الجميلة. عموما وياكم مستمعين وحبتنا من بعد هذا الفاصل نعود بإذن الله تعالى نستكمل معكم باقي محطاتنا وفقراتنا.

0: تخليك شبابي.
1: هل تطمح إلى مستقبل مهني أقوى؟ ابدأ رحلتك مع جامعة مسقط، حيث تجمع برامجنا الأكاديمية بين التعليم الجامعي والشهادات المهنية العالمية والتدريب العملي لتكتسب المهارات التي يبحث عنها سوق العمل. برامج بكالوريوس رائدة تشمل 3 سنوات أكاديمية وسنة تدريب عملي إلزامية. برامج ماجستير حائزة على اعتمادات وشهادات احترافية في عام واحد فقط. سجل الآن للاستفادة من خصومات على الرسوم الدراسية تصل إلى 40%. للتسجيل أو الاستفسار اتصل على الرقم 93892504 أو قم بزيارة موقعنا الإلكتروني muscatuniversity.edu.om. جامعة مسقط، طموح يتعدى الآفاق.
2: تبحث عن تجربة سفر مريحة هذا الصيف؟ استمتع بدخول مجاني إلى صالات المطارات وخدمة التوصيل من وإلى المطار، واسترداد نقدي إضافي على مشترياتك الدولية، والمزيد من المزايا الحصرية مع بطاقة فيزا سيجنتشر ائتمانية من البنك الوطني العماني. تفضل بزيارة أقرب فرع لتقديم طلب الحصول على البطاقة اليوم.

من قلب صلالة، يزهر الخريف بكل تفاصيله. ناخذكم في رحلة يومية مع برنامج من الخريف، نقل مباشر وضيوف مميزين وحكايات تنبض بروح الموسم من جاردنز مول صلالة، يوميا من الساعة 6 لحد 8 المساء من الخريف، لأن أجمل الحكايات تبدأ من هنا.

0: أهلا فيكم من جديد مستمعينا. بعض اللقاءات أكيد تستحق الانتظار في هذه المحطة. راح نروح مباشرة أكيد مع ضيفنا لهذا اليوم اللي نورنا بالاستوديو. أبو فزاح حياك الله وشرفنا ونورتنا في الاستوديو.
1: الله يحييك ويسلمك.
0: الله يسلمك يا رب. فزاح كيف الأمور؟
2: طيب أخبارك؟ الحمد لله.
0: كيف الأجواء معك؟
2: أجواء جميلة
0: مرة خرافية عالي العين
2: مرة
0: جميل. أبو فزاح خلينا كذا اليوم نتكلم عن الجولات اللي قمت فيها هنا في محافظة ظفار.
1: والله أخذنا جولات كثيرة صراحة، بس أنا صراحة أحب الجولات المختلفة. يعني أغلب شيء ما أروح الأماكن اللي يروحوا لها الناس، أحاول أكتشف مغامرات وما أنصح أحد يسويها صراحة، لأن فيها أكشن شوي، وعارفين هنا الدنيا أغلب شيء رذاذ والمناطق خطيرة شوي.
0: بالضبط.
1: فيبيلها يعني شخص محترف، مجموعة تساعدهم مع بعض. لكن من الأماكن السياحية الجميلة اللي جيتها مثل ما تقول دربات ووادي نحيز والشواطئ، يعني أماكن زي
0: جميلة. نحن دائما أكيد نود أن نتعرف من الجولات الجميلة والمغامرات اللي أنت خطها. يعني ممكن تقلت في البداية أنه ما تنصح أحد، لكن نبى نعرف الجولات السياحية اللي أنت قمت فيها والجميل اللي كان أيضا بها.
1: يعني الجميل أنه
2: مثل وادي نعيز، مثل جبل عين صنحوت، مثل السفينة الجانحة.
0: شفتها السفينة الجانحة؟
2: السفينة الجانحة جميلة جدا بس خطرة.
0: خطرة؟
2: خطرة مرة مرة.
0: حس فزاع أنت بتطلع نفس أبوك بعدين صح؟ تحب المغامرات؟
2: نطلع إحنا نتعلم.
1: يطلع أحسن مني إن شاء الله.
0: إن شاء الله بإذن الله. ليش لا؟ طيب فزاع خبرنا كذا، إيش المكان اللي وايد حبيته ورقم واحد لك؟
2: مكانين وناسة مرة وناسة، دربات وعين صنحوت، وين صنحوت والنخضار ما شاء الله جاينا تلال ما شاء الله تبارك الله.
0: جميل.
2: وسفينة الجانحة.
0: وسفينة الجانحة في اعتقد
2: ضلكوت أشياء عجبتني مرة.
0: جميل. السفينة الجانحة شفتها هذه السنة صح؟
2: إيه لا السنة دي ما جيت أنا. إحنا كيف إحنا ما ندلها زين، عندنا خيانة، إحنا مو مجتمعين، إن في ناس مشغولة وما جو، قلنا يلا مو بلازم نروح إلا اليوم مرة ذي، وخطري نفس الوقت ما نقدر نروح إلا أنا خطرة وما ندل. يعني فينا اللي نروح معهم هم يدلونها ويعرفون وعندهم سيارات ثقة مو زي بزع شيء ربع كرتون ما أبو ما تدعس
0: أنا شفت السيارة في صبحتك عبر السناب مش الانستغرام،
1: لأنه إحنا جايين مع الطريق احترقت علينا.
0: أيوة.
1: بس الحمد لله تدركنا الموضوع وصلحنا السيارة في الطريق وكملنا طريقنا ما وقفنا ترى.
0: جميل. يعني مواصل
1: أكشن الرحلة دي أكشن وصلنا هنا.
0: جميلة. إحنا يعني أكيد ودنا نتعرف على المغامرات اللي عشتوها من يوم طلعتوا من البيت لغاية ما وصلتوا هنا.
1: والله مغامرات كثيرة. أول ما توكلنا على الله ومشينا مع الطريق الحمد لله فرحنا فرحة جميلة ان سناب فزاع توثق، وبعد الفرحة بنص ساعة احترقت السيارة ما مدانا نفرح، مثل يقول ابشر ولد بس مات.
0: ايوه.
1: وبس الحمد لله تداركنا الموضوع ولحقنا على الحريق صلحناه في الطريق وكملنا.
0: الحريق صار لما صار في طريقكم وانتوا جايين؟
1: هي احنا في السعودية صار. توقفنا في الاحساء وصلحنا السيارة وكملنا طريقنا، وبعدين ما حبيت على طول أجي لمحافظة ظفار صراحة. أنا دائما أحب أزور المناطق، يعني مريت ولاية صحار، جلسنا في صحار كم يوم ورحنا النزوة
0: ما شاء الله.
1: وش سوينا في النزوة في الزع؟
2: أوه دراج.
1: ها شو دراج؟
0: دراج. أيوة.
2: اللي يروح نزوة إذا ما ركب الدراج كنا ما راح نزوة
1: أبد. خلاص.
0: بالضبط. على فكرة صح، أتفق معه في هذه النقطة.
1: إيه لازم. مرينا أكثر من ولاية استمتعنا والله. فنقطة النهاية كانت هنا في ظفار. وظفار طبعا متميزة بالأجواء الجميلة وموسم خريف رائع جدا صراحة.
0: أنا اللي لاحظت أبو فزاع اليوم إن من خلال يعني رحلاتك اللي أنت تخوضها في كل منطقة في كل ولاية تعيش التجربة مع أهلها.
1: أيوة. أنا أحب دائم في سفراتي أكتشف العادات والتقاليد والثقافات اللي في المناطق. أنا اكتشفت شيء في أهل عمان، يعني أنا تنقلت من ولاية لولاية ولاية، في شيء ما يختلفون عنه مرة.
2: الكرم
1: كريمين ما شاء الله تبارك الله.
2: كل ما احنا ديرة حتى في التعليقات تكتبوا حياكم الديره الفلانيه حيا وبيض الله.
1: يعني إن والله ان احيانا نوقف بس نصلي يوقفون عندنا سيارات حسبونا متعطلين يساعدونا، فهذا شيء ما شاء الله وهم غريب عليهم اهل عمان صراحه الكرم.
0: اللهم لك الحمد والشكر. طيب ابو فزاع خبرنا ايضا عن يمكن ذكرت انت في البدايه على بعض الاماكن اللي زرتها هنا في ظفار، ولكن اليوم من خلال التجربه لما ترجع الى البلد بعدين ايش التجربه اللي راح تنقلها الى بلدك؟
1: يعني المغامرات، ترى انا احب المغامرات بس
0: عيشنا يا اخي المغامرات. هو يقول المغامرات بس ما يعطيني تفاصيل
2: المغامرات مثل درجه الحراره 50 ودينا البر من بعد المغامرات اللي فيها خطر صدق، هذه اللي درجه الحراره 50 برا انت رجال ما عليك انت خليك رجال تبيني بالبر دقيقة خمس دقايق ولا
1: نسحب الطاقة السلبية منك الرملة لازم تسحب الطاقة السلبية منك
2: بس رجال وانا اسلبر
0: بس يعيشك تجربة في النهاية.
1: ايوه
0: ذكرى في النهاية راح تكون يعني
2: تزوجت ان شاء الله زي تربيت بالبر.
1: ايوه
2: يا سلام
0: انا شفت بعد مقطع يمكن قبل رحلتك الى ظفار اللي هي سيارة لما تقريبا كانت في الرمل واللي صار اللي صار بعدين اعتقد الفتك كانت اذا ما خاب ظني الماكينة او شيء.
1: ايه صحيح صحيح انا كنت مشارك
0: هي الرحلة اللي يقصدها فزاع ولا
1: لا كنت مشارك في تحدي وسويت اشياء غريبه في السياره، ركبت كفرات حراثه حق مزارع كبيره مره يعني ارتفاع طول في الزاويه تقريبا ارتفاعها متر
0: ما شاء الله،
1: فركبتها على السياره وسويت شيء غريب في السياره ورحنا نجربها في البر انا فزعت كسرت الماكينه خلاص لازم اروح اغير جو اسافر. ايوه وبعدين من الاشياء اللي انا قلت بحاول اني اجي السنه ذي في ظفار بشيء غريب معي سياره صغيره مره كهربائيه، السيارة ذي أصلاً ملفتة وشكلها جميل
0: صحيح ولونها بعد
1: فقلت خلني أسويها بالقلص وأجيبها معي وجبتها قلص تقريباً 2400 كيلو أول ما وصلت هنا على طول حطيت عليها ظفارة وش العبارة
2: ظفارة
0: فزع قرب الميكروفون
2: الظفار تنفت الأنظار وعذرا باريس صلالة تتصل بك
0: فعلاً. طيب خلينا نطلع لفاصل قصير من بعد هذا الفاصل مستمرة راح نرجع لكم أكيد مع سوالف أخرى من خلال حلقتنا لهذا اليوم مع فزع أبو فزع
2: وسنعود بعد قليل
0: بإذن الله.

حان الآن موعد أذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.

ثم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، أتي محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته.

0: وأجبنا وأتينا، فلا تحرمنا فضلك ولا تصرفنا خائبين. اللهم اجعل الأذان نورا لقلوبنا ورحمة تنزل علينا وبابا ندخل منه إلى جناتك ومفتاحا لمغفرتك، إنك أنت السميع المجيب.
1: عيش حياتك، خليك شبابي.
2: شبيبة أف أم 97.5 مسقط و 98.5 صلالة.
3: من قلب صلالة يزهر الخريف بكل تفاصيله، ناخذكم في رحلة يومية مع برنامج من الخريف، نقل مباشر وضيوف مميزين وحكايات تنبض بروح الموسم من جاردنز مول صلالة، يوميا من الساعة 6 لحد 8 المساء من الخريف، لأن أجمل الحكايات تبدأ من هنا.

0: بس هذه العبارة
1: عدنا
0: علاقة الفزة
1: عزين بسي
0: قلت الحين بتقولي جملة كبيرة طويلة
1: عدنا زين بسي أنا كنت أتابع حمي صلي سنعود بعد قليل بعد 5 دقائق 6 دقائق
0: سبيس تون
1: سبيس تون
0: والله جميل إن أحد يتابع سبيس تون
2: لا باقي تحديثه قديم
0: إيه الحمد لله طيب خلينا نرجع مرة ثانية مع أبو فزاع أبو فزاع يمكن أنا طرحت عليك سؤال خلف الكواليس ولكن راح أطرحه حاليا في الأثير يمكن اليوم الواحد لما يزور أي منطقة وخصوصا في ظفار أنا أعتقد ظفار يعني يحتاج إنه يكون معك أحد فاهم المنطقة بأكملها صحيح. نتكلم عن هذا الموضوع زيارتك لمحافظة ظفار وأيضا أصدقائك من محافظة ظفار
2: أي صحيح صراحة أنا من أول زيارة لي هنا في البداية ما كنت أعرف أحد بعدين هنا الناس إذا أنت اجتماعي على طول تدخل معهم فكونت علاقات هنا فصار لي أصحاب وأنا ترى طريقتي كذا في كل مكان أحط لي أصحاب في كل ديرة لي ربع رفاقة
0: مقولة شيوبة في كل مكان خلك حد
2: بس في كل ديرة لي ربع رفاقة أنا فهنا الشباب ما يقصروا من أقبل عليهم ما شاء الله يا القمر تبين الوضع ويستقبلوني معي على طول أحيان حتى نحرج منهم وقل خلوكم أنا أبغى أطلع لا ما نخليك صار الجدول معهم على طول
1: جميل. أكيد أبو زيد ليش هل صلالة مسمينهم هل الكلام هل عمان مسمينهم هل الكلام ليش
2: والله
0: يعطيك العافية فزاع طيب يمكن خلينا نتكلم فزاع عن أجمل الذكريات اللي صنعتها هني في ظفار وش هي
1: أجمل الذكريات أمني كيف يعني ما فهمت
0: يعني مثلا إيش اللحظات الحلوة اللي عشتها هني في ظفار أنا أعتقد اللي هي سفينة الجاني حمل أشياء الحلوة أنت عشتها في ظفار إيش بعد
1: سنية ما قربت سفينة الجاني
0: هذه السنة
1: أصور أشوفها بس خايف منه ولا منه ودع
0: من بعيد لبعيد
1: من بعيد لبعيد من خاف سنم
0: هي والله صدق أنا أتفق معها فكرة لما رحت نفس الشيء لسفينة الجانحة من بعيد لبعيد نفس الحركة بالضبط لأن أحسني إذا رحت قريب أتخيل نفسي اللي تخيل نفسي تحت خلاص واصلة
2: لا من خاف سلم
0: من خاف سلم بالضبط يعني ما شاء الله أنا أحس فزاع يعني من الأشخاص اللي هو صغير ولكن عقله وايد كبير
2: والله اللهم لك الحمد هذا توفيق من الله أول شيء ثاني شيء أن فزاع من هو صغير وهو دائما يخاويني يعني بعيدا عن الجوالات والسوشيال ميديا ترى دائم معي على طول في الطلعات في الروحات في السفرات يخاويني دائم فعشان كذا الإنسان يكتسب أصلا المهارات أو يكتسبها من الناس ودخلاتي على الناس العزائم فالطفل يكتسب
0: نعم.
2: في المرحلة دي يكتسب وتأثر
0: طيب.
2: عليه
0: نعم أبو فزاع أنا راح أطرح عليك نفس السؤال اللي سألته فزاع أجمل الذكريات اللي عشتها في ظفار وش هي
2: والله ذكريات هنا كثيرة مرة
1: 9 سنوات ما شاء الله تبارك الله ويروح صلاة
0: فزاع أنت كم سنة
1: ها
0: وأنت
1: 12 سنة 11 سنة
2: يعني أكثر شيء من الذكريات الجميلة والله الناس الطيبة اللي أقابلها اللي رحل من الدنيا وهو يبقى في ذاكرتي هنا من الأصدقاء صلى الله يرحمه
0: اللهم أمين يا رب يعني في أحد من الأصدقاء اللي بعد الحياة
2: مثلا هذا خوينا فياض الله يرحمه والله يسكنهم الجنة وغير كذا الأماكن الجميلة يتعلق بالذكرى أشياء جميلة هنا
0: جميل طيب ختاما لهذا اليوم إيش الكلمة اللي ودك اليوم تنقلها لكل المتابعين واللي زار ظفار واللي بعد ما زارها ظفار
1: ظفار زلها إذا ما زرت ظفار استانس يا أخي استانس رح
0: فلهم مايكروفون قريب خليه
1: فلها مجيت فلها فلها رح صلاة يا رجال خذ لك فيلم خذ لك شهر شهرين إجازة صيفية يا رجال
0: فزاع اللي يقولك أنا بسافر برا مو تقول له
1: لا لندن ولا باريس صلالة غطت على كل المقاييس
0: يا الله صح لسانك
2: وترى بعد فزاع دايم كل ما نروح صلالة دايم يحاول يحفظ لها بيات دايم ترى عن صلالة على فكرة
0: جميل حفظت شيء يعني
1: إيه
0: وش
1: بس ما حفظت يعني خفيف
0: يلا قولنا نسمع
2: نبغاها بشيلة يشيلها صوته جميل ترى
0: يلا
1: يا ناس والله
2: لا نبغاها بشيلة
1: يا ناس والله أعب عمان
2: والله
1: أي يا ناس والله أعب عمان

0: جيرانه.
1: صح لسانك.
2: الله الله الله عليك. انا اعتقد اليوم يعني ختم علينا كلنا فزاع ما شاء الله عليه. طيب ايش الكلمه اللي ودك اليوم تختم فيها ابو فزاع؟
1: اول شيء اشكر اهل عمان عامة وخاصة أهل الظفار على استقبال الجميل وسعة الخاطر اللي فيهم. على أول شيء كل سنة أنا أجي صلالة ألقاها تتغير عن السنة اللي قبلها. أنا أقول الحين أجمل شيء أنصدم السنة الجاية ألقاها أفضل من السنة اللي قبلها. فالتطور هذا اللي أنا قاعد أشوفه صراحة أشكرهم عليه
2: بكل تأكيد. يمكن لأغلبنا لاحظ هذا الشيء للأمانة, وزينك سلطت الضوء عليه إنه فعلا يعني كثير من الفعاليات اللي موجودة وما كانت متواجدة من قبل.
1: للأمانة الفعاليات زادت والمطاعم كثرت والأماكن السياحية صار أسهل الوصول لها. يعني أنا أتذكر كنت أحتاج سيارة دفع رباعي عشان أصل المكان, أنا السنة دي اكتشفت إن السيارة الصغيرة تصل لين عنده. فهذا شيء بحد ذاته جميل جدا.
2: بالضبط. حبط شيء من اللهجة الظفارية القبالية ولا؟
1: يلا
0: أنا
2: يلا.
0: مو الاخبار مو العلوم شيء من صوبكم.
2: لا لا ما هذه.
1: لا عطنا جبالي.
2: بل جبالي
0: عيال صباحك. خبور
2: خبور.
0: توب ذحي.
2: توب ذحي وما شاء الله عليك.
0: بك حي.
2: ما شاء الله. خلاص خلاص احنا بنوديك هناك ونلبسك الزي الجبالي.
0: لا عندي امس. لا
2: خلاص هناك بتكون معاه مدة شهر شهرين. ايش رايك؟
1: يجيهم
0: يجي
1: يروح عنده بالجبل عند عائلة تبوك وعائلة قطن. يروح
2: ما شاء الله
1: يمر عند الشباب.
2: جميلة. كل التوفيق لكم بإذن الله تعالى أبو فزاع وفزاع. شكرا لوجودكم اليوم معنا هني في الاستوديو. فعلا أعطيتوا نكهة مختلفة تماما للبرنامج. يعطيكم العافية. الختام راح يكون مع فزاع. فزاع ختام البرنامج وحلقة اليوم معك أنت. الكاميرا هناك.
0: وانا بحين احنا بنقفل وتحياتي يا أهل عمان وتحياتي اللي يشوف البث المباشر. مع السلامة.
2: إذن إلى اللقاء مستمعينا متابعينا. نلقاكم إن شاء الله يوم الغد في نفس الموعد وفي نفس الوقت في أمان الله.

0: ألو، السلام عليكم.
1: ها نورة، إيه صار على الموضوع؟
0: أنت مرة ثانية، خلاص احذف رقمي وخليني.
1: شوفي، يا تنفذ اللي طلبته منك ولا بنشر كل صورك.
0: صوري؟ الله يخليك، لا تسوي لي مشاكل واحذف الصور.
1: أنا قلت اللي عندي وانت بكيفك.
2: إذا واجهت موقفا كهذا لا تتردد في اتخاذ الخطوة الصحيحة. أوقف التواصل، احتفظ بنسخة من المحادثات وتواصل فورا مع الجهات المختصة، فالقانون يحمي خصوصيتك ويكفل لك السرية. الخصوصية حق، والاعتداء عليها جريمة يعاقب عليها قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات. مع تحيات إدارة العلاقات والإعلام الأمني بشرطة عمان السلطانية.
3: جميلة FM، عيش حياتك وخليك شبابي.

0: بشرى سارة لخريجي دبلوم التعليم العام. إذا كنت تخطط لمستقبلك الدراسي فلا تفوت زيارة المعرض الدولي لمؤسسات التعليم العالي إديوتكس أومان 2026 بمشاركة حوالي 70 مؤسسة تعليمية محلية ودولية، إلى جانب وزارة التعليم ممثلة بدائرة القبول الموحد والبعثات الداخلية والخارجية للإجابة عن جميع استفساراتكم. المكان مركز عمان للمؤتمرات والمعارض، تاريخ 22 إلى 24 من يوليو 2026. أوقات الزيارة الأربعاء والخميس من 3 عصرا حتى 10 مساء والجمعة من 3 عصرا حتى 9 مساء. الدخول مجانا. المعرض من تنظيم شركة الأفق الدولية لتنظيم المعارض. إديوتكس أومان 2026، مستقبلك يبدأ من هنا.
1: عمال يشتغلون في كل مكان وبين البيوت، وتنتج من هذه الأعمال حفريات عميقة تشكل خطورة على الكل إذا ما انتبهنا للافتات التحذير، والأخطر لما تتغطى بمياه الأمطار. علينا نتحذر منها لسلامة الجميع. نما لخدمات المياه، نستبق المستقبل.
2: شبابة FM، عيش حياتك وخليك شبابي.

0: نمالي خدمات المياه تتبنى فكر استراتيجي يعزز ويطور منظومة المياه والصرف الصحي في سلطنة عمان. توصل خدماتها لكل بيت بأعلى معايير الجودة والصحة والسلامة، وتحرص على مواكبة أفضل الحلول الرقمية عشان توفر مياه نقية ومستدامة وبيئة صحية آمنة للجميع. نمالي خدمات المياه، نستبق المستقبل.
1: شبابي أف أم، عيش حياتك وخليك شبابي.

0: João Sá.
1: يا شيخ
0: قول يا شيخ
1: قول.
0: أهلا صلصة. تذكرنا وصلنا.

0: عيش حياتك وخليك شبابي.
1: بشرى سارة لخريجي دبلوم التعليم العام. إذا كنت تخطط لمستقبلك الدراسي فلا تفوت زيارة المعرض الدولي لمؤسسات التعليم العالي إديوتكس أومان 2026 بمشاركة حوالي 70 مؤسسة تعليمية محلية ودولية، إلى جانب وزارة التعليم ممثلة بدائرة القبول الموحد والبعثات الداخلية والخارجية للإجابة عن جميع استفساراتكم. المكان مركز عمان للمؤتمرات والمعارض، تاريخ 22 إلى 24 من يوليو 2026. أوقات الزيارة الأربعاء والخميس من 3 عصرا حتى 10 مساء والجمعة من 3 عصرا حتى 9 مساء. الدخول مجانا. المعرض من تنظيم شركة الأفق الدولية لتنظيم المعارض. إديوتكس أومان 2026، مستقبلك يبدأ من هنا.
0: شبيبة FM، عيش حياتك وخليك

عيش حياتك وخليك

عشت طول عمري أوف جمالي الغالي علي أجيب مني.

Айш, хаядаг. Ухали.